0: فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهات الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخلة وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخلة وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وكذا عامل إقليم أوسر محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخلة وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
1: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تعز السماء. مشينا وجينا معاليا،
1: مشينا وجينا معاليا،
0: وقمنا بقصتنا والسما ارتاح من الغياب،
1: السما ارتاح من الغياب،
0: أو كنا عارف عز السماء. مشينا وجينا معاليا.

0: النهار جعلت النار ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات قصة ما وسما ارتاح من الغياب
1: وسما ارتاح من الغياب
0: أو دمعة رجعت السنار

صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني البهراته. صولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواجهة.

0: مركبة جيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعاً للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضاً بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئاً لك ومرحبا بك في دعاة الداخلة.
1: شكراً جزيلاً أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وشنو كان وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات 9 الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد التفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه، ولكن الحمد لله
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راك انك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا وجه لهم الشكر هما والدي اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية لهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفواً الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفواً، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائماً كيعطون لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنت وجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك إخلاص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا وأكيد

0: حيت كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدة. طيب، جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب، أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لا جيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى الإنجليزية كيقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم. وحتى في العرب معروف في الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنآمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أو كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبته مزيان. وإذا كان هات المادة داخلة في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء، أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف، وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. اي خلاص، اظن اللي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه راه بصراحه انا كنحييك، لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه عطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب، خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف. وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا.
1: سيف دو حد.
0: كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا بصراحة. أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه.

0: عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتو، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إيه خلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات؟ وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشني هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها، منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها، ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه او الحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق.

التوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز لكي يشرفنا أيضا حتى على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تغنى وعصفين حسني يدنى الزمان وفينا لم يصفي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل. ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة 12.
6: إوا قالوا لي بالسلامة غادي تبدا الخدمة في شي شركة.
7: قالوا جدا.
6: كيفاش قالوا؟ لا انت ما عرفتي هادو اللي قالوا؟
7: لا عرفتو بنيت، عمي قاسم هو اللي قالها لامي.
6: ايوا هكاك، حتى انا هي اللي قالتها ليا.
7: شنو هو المشكل؟
6: المشكل هو الدين اللي عليك، خصك تخلصو عاد تخدم.
7: ما عندي ديون الحمد لله.
6: صافي الكرتيني فرستي و 400 ريال ديالي فين مشات؟
7: الله يهديك اجدك، هذيك حالها قريب غادي نضوبلها لك على 10، هي 4000، وعاود على جوج هي 8000 ريال، لانك صبرتي معايا.
6: ايوا ماشي غير صبرت واصبرت وتكرفص وتعذبت وما خليت لمن قلتها ولا شي واحد فيكم بغى يقبض ليا حقي.
7: صافي يا جدة، دابا هذاك التكرفيس مجموع اللي دوزتي غادي نخلفو لك ان شاء الله وتفرحي من بعد.
6: شحال قلتي بغات تولي هذيك 400 ريال؟
7: بغات تضوبل على زوج ونضربوها في 10، هي 8000 ريال.
6: وما كايشر ما نضوبلوها على 4 عاد نضربوها في 10.
7: بزاف تالي يا جدة، وراه حتى انا راه عندي ما نقضي بالحق، نبدا الخدمه ونشوف.
6: ايوا دابا نشوفو. قول لي يا بعدا هشام، اش باقي درتي في ديك العصيده ديالك مع ديك بنت جارتنا الشومه؟
7: اش غادي نقول لك يا جده، حتى ما بغى يعاوني ولا يسمع الكلام، مسلمين فيا وانا خدام كنتقاتل مع المشاكل وحدي.
6: ومالك ما تعمل واحد الري؟
7: شنو هو؟
6: مالك ما تزوج بها وتهني راسك؟ دابا انت غادي تخدم؟
7: ورا قلنا عليهم ولكن هما مرضوش بالبنت حيت عائلتها ناس دراوش.
6: وعلى انت هشام بغيتي تتزوج بعائلتها؟ ايوا الحماق تاني هذا.
7: انت كتشوفي يا جده، قابطين معايا العكس.
6: قابطين العكس؟ اجي بعدا انت. ليش بغيتي قاعد تزوج بها؟ مالك ما تشوف شي بنت اخرى؟ ولا سير كاع ديها فراس وف خدمتك وبلاش عليك كاع انت من هاد الزواج، راه انت راه باقي صغير وراه هشام.
7: ايوا الحاصل دعي معايا جده، راكي عزيزه عليا بزاف، وانتي في الحقيقه اللي كتوقفي معايا وكتعاونيني.
6: ايوا سير وليدي الله يرضي عليك ويسهل عليك كل ما صعب.
7: امين.
6: انما اسمع، عندك تمشي تنسى ليا 400 ريال المضوبله؟
7: لا جدة، واش حنا كنتمزحوا هنايا؟ أبان تهلا فيك حتى أنا وما زالت شوفي هذا الرجل علاش قد ما لقى عندك جدة واحد 50 درهم بلا ما تطولي في الكلام جبديها وعطيها ليا وأريدك الرأس نبوسو بعدا
6: حتى تعطينا 400 ريال عاد نعطيك 50 درهم
8: سمحي لي عفاك أنا اللغي تراني مجروب شوية بسم الله هالبركة هذا لله راه ثمن الخوخوش الشهدية راني بزز لقيت واحد الشاري وبقيت معاه في المتاوية حتى قنعته ووصلت لكل شيء لثلاثة المليون
9: بسم الله هاد الشيء السي قاسم شفته غادي وكيهبط
8: شنو هو اللي كيهبط على اللغيتها ثمن زعما
9: كان المرحوم كيبيع بكثر من هاد الشيء
8: ما تنسي شيء على اللغيتها باللي السوق راه كيطلع وكيهبط اليوم ثمن وغدا ثمن اخر والشاري ماشي ديما موجود كيمكنني يشوف عندك السلعه ويخليها حاصله لك في راسك حتى تخاف انت لا تمشي تخسر ايوا وكتولي كتبيع بشهوته هو وكاين لاله الشاري اللي كيشري الغله مازال في الشجر وكيتسنى السوق حتى كيطلع عاد كيجنيها ايوا وكل حاجه بثمنها
9: ايوا سمح لي السي قاسم انا غير سولتك وما ديرهاش من نقلت الصواب
8: لا لا لا حاشا ثقه كاينه بيناتنا لاله غيتها وانا ذاك النهار قلت لك يمكن لك تسولي على راسك باش تكوني مطمئنه وهذا الشيء مجموع وانا عمرني ما حسبت لا لاله غيتها لا الفلوس ديال النقل ولا الاجاره ديال الخدامه ولا هذا الشيء كنت كنديرو لوجه الله وحتى دابا مازال الحل سولي على راسك
9: ويلي يا سي قاسم هي ولينا دراري حتى نبقاو نشكو في بعضياتنا
8: حاشا حاشا لاله واش عمرنا نوليو دراري ولا غرام ديال الشك يدخل سوسه في علاقتنا انت عندي عزيزه وكنقدرك والله مطالع على كيفاش كنحسبك
9: ايوا الله يخلف عليك ويجعل فيك البركه رحنا عائله وحده
8: معلومه لاله عائله وحده هادشي ما فيه شك غير الله يجيبنا في الصواب هذا مكان وانا لو كان سعفتيني على اللغيتها هذاك المشروع اللي ناوي يدير فريد راجل بنت كليلة وناقص منه هذيك الوكالة السياحية مع من خدام واللي يبغاها تعاونه غارقة في الديون حتى الودني
9: عاد هذه واحد اليومين طلبت مني بنتي ليلى نكتب الوكالة باش تصرف هي
8: ويك على اللغيتها ويك ما تكتبي ليه والو بلاتي نزيد انا نبحث في الموضوع ايوا ونرد عليك الخبر
10: اسمعي عائشة وفس على راسك شويه وخلي الامور تمشي في يد الله ماشي غير رانيا وحده اللي كاينه
11: تيشات نقول لك با سمير تكرفصات عليا اخويا تكرفصات عليا بزاف وخلقات لي مشاكل مع الوالده ومع خواتاتي حتى ما بقات حتى شي حد كيتلفت لجهتي
10: وليش ما جات عندكم للدار
11: علاش جات تشوهنا جات توصل الخبر للوالده وتدافع على بنتها راه تزداتنا حاجك بالمحكمه والبوليس
10: ايه بلا حشمه
11: كون غير لقيت فين نهرب انا وياها حتى من غدا ما نكره هدفت باقي كلام الوالده والنقير ديالها
10: ايوا صاحبي الله يهديك اش دارت لكم امك الى هضرات معك راه غير على مصلحتك حتى هي دابا تلقاها معصبه وما عاجبها حال
11: ويلي الريال ما باقي كنشوفو بغيتها غير تعطيني حقي في الزيتون اللي باعو قالت لك حتى نكون راجل ايه وما نبقاش تحت المسؤوليه ديالها
10: عطاتك بعدا غير باش نقضي باش تقضي زعما
11: والو مع هذا المشكل اللي وقع مع رانيا وهي هذيك لقاتها سبه وسدات في وجهي جميع الابواب
10: واش غادي نقول لك صاحبي انا لو كان عندي باش نعاونك بالخف وما نخليكش اخويا في هذه الحاله هاك تكيف بعدا هادشي راه نقع شي حاجه نايضه نسى شويه الهم
11: ابدي خصك تدبر لي على شي طريف نقضي به الليل الناس ما باقي كيقبض فيا
10: منين اخويا هشام منين
11: شوف غادي نعطيك واحد الدبليج تبيعو ديال اختي سميره زفيت عليها هذا الصباح
10: ايوا ويفقوا بك
11: يفيقوا ولا ينعسوا شكون اللي كيفكر فيا انايا حقي في الزيتون ما بغاو يعطيوه ليا ما بغاو يديروا معايا حتى شي حل
7: اشنو زعما انتحر ولا ضربني الجرحه؟
10: عندك اخويا غير تحصل ونولي في شي مشاكل. انا راه ما قد على شي صداع.
7: اش من صداع انت الله يهديك سمير؟ واه مالك مصداع؟ دير اللي قلت لك وماشي شغلك. اش باغي يوقع؟
10: واخا متفقين. ها وجيب معك شي حاجه اخرى من غير الدبنيش. كانت
12: اهلا بسي جلال، شرفتينا بهذه الزياره ديالك للوكاله. تفضل جلس.
10: ضغط اخويا فريد وضغط بيا نفسي، فكرت نجي عندك للمكتب ولو غير زياره خفيفه.
12: اسيدي مرحبا، درتيها مزيانه. اش تشرب نعمس؟ كلشي موجود.
10: لا والو شكرا السي فريد.
12: طيب كاين شي مالقضيو؟ انا موجود.
10: كنعرف اللي كاين السي فريد.
12: عمرك شفتك ماشي على عادتك، انت زعما ناشط وديما ضحك.
10: مش باقي حتى نشاط مع ديك السيده غيتا، نسيبتي العزيزه حطها عليا مزيان ومحرشه بنتها سميره عليا. ما نكذب عليك السي فريد، كرهت ديك السكنه معاهم وحاير ما عرفتش ندير.
12: ايوا زعما انت وسميره فاهمين، ما كنظنش ان امها غيتا تقدر تاثر على علاقتكم لهذه الدرجه.
10: سميره كتسمع لامها بزاف وكدير بريها، وما بقاش كتحترمني كيف كانت. هضرت معها غير على حقها في الزيتون طلعتني.
12: تسمع الكلام يا جلال، سبب هاد المشاكل كلها هو هاد القعدة اللي قاعد بلا خدمة. هادي هي نقطة ضعفك، لو كان ما كان حسبك أخ ما نصرحكش بهاد الكلام. تحزم ونوض قلب على عمل، وانت تبارك الله بالدبلوم ديالك وتقبية غادي تشوف الأمور كيفاش غادي تبدل رأسا على عقب.
10: عييت أخويا عييت بالطلبات والاتصالات والطليب والمزاوقة، حتى حاجة ما نفعت. اش غندير؟ فين هي الخدمة؟ انا كرهت.
12: ما تظنهاش مني مجاملة، انا فكرت فيك لما خططت لواحد المشروع في الفيرما، يمكن لك تخدم فيه معنا. ولكن عم البنات سي قاسم واقف لي اعتراف طريقي، ويمكن حتى ناوي ينصف هذا المشروع.
10: علاش؟ حشومة علي.
12: حتى انا ما فهمش علاش سي جلال تكلف بالبيع ديال الزيتون وزادها بالبيع ديال الخوخ الشادية، زيارته للرياض. انفراد بغيتها ما كطلعتش معايا انهم كثروا وكيثيروا واحد العدد ديال الشبهات. واش داير شي مخطط للمدى البعيد؟ العلم لله. المهم كيتقرب من غيتها ما امكن، وكيحاول في كل زياره يجلبها لعنده.
10: واشنو زعما باغي يستولي على كل شيء؟
12: السبع اللي دار لبنتي والوظيف اللي لقى لهشام والزيارات المتتاليه والاعتناء ديالو المفاجئ بالفيرما من بعد موت المرحوم، هذه كلها هي اشارات واضحه وكتدل على ان هناك مخطط في الطريق كيهيئوا هذا السي قاسم. سمح لي يا سي جلال. الو نعم. صباح الخير يا سيدي. اي نعم. لا موجود جاهز هذه اسبوع. هو الأول. سي جلال.
10: عرفت السي فريد. تفضل الخدمة هي الأولى، نكملوا الكلام من بعد.
12: ضروري.
9: ليلى قولي لي بعدا، راجلك السي فريد ما بقيناش كنسمعو حسو، هو هنا ولا مسافر؟
13: لا غير هنا، عندهم الخدمة بزاف هاد الأيامات والسياح كتار، كيقيل المسكين في المكتب خدام الليل والنهار، كيجي مهدود كينعس بكري باش يفيق بكري.
9: ايوا هادوك هما الناس اللي عارفين بحق الزمان، ماشي بحال داك المحلول الجلال راجل اختك ما بغاتش يضربو التوقيضه. ما عرفت اش كيتسنى، كتضل سميره تنغز فيه حتى كيوصلوا للمعيار، وشي حاجه ما كتسكرها.
13: وخلاص امي حتى انتي راكي قزرتي عليه، هي من جهة وانتي من جهة، رخفو عليه شوية.
9: انا رخفو عليه باش نفعنا بالسلامة. اش من مزية؟ واش من شان داير لختك؟ والو، داير كيف المنشر، طالع واكل هابط واكل، القى كل شي فابور، راه خدام كيتنز عليا بنيتي.
13: ايوا امي هو راه عارف علاش صابر، حتى انتوما صبروا معاه.
9: اش بغيتي تقولي زعما؟ حيت خصك ما كتولدشي خصو هو ينشر طحينو ويربع يديه ويدير ما بغى، حنا نطيبه ونصبنه ونشريو الحوايج في المناسبات ونزيدوها حتى بالفلوس ما يدير في جيبه. ايوا بزاف على المعنى.
13: وشنو دابا بغيتو ديروا؟ تجريو عليه؟ ايوا الا ما جريتو عليه كتنكدو حياته. ولا كتعدفوه الزواج وما يجي منه. طلبي الله يهديه ويحن عليه بشي خديمه يفدي بها ما ضاع. وهادشي اللي ممكن يقول لك امي
9: الحاصل. اش نقول لك، ملي كان بدا نتكلم في هذا الموضوع كنحس بالطانسيو بطلي والظلام بين عينيا.
13: اه بعدا الله يثبتنا على الشهاده نسيتيني كاع في المهم اللي كنت باغا نهضر معاك فيه.
9: الله يسمعنا خير. اشنو
13: وصاني فريد باش نقول لك راه خصك ديري ليه شي وكاله.
9: وكاله علاش؟
13: على الارض الفيرما اللي بغى يدير فيها المشروع. علاش هضرنا امي؟
9: ابنيتي ليلى، هذاك الشيء راه تشاورت مع عم قاسم فيه.
13: ايوا
9: وقال لي داك الشيء صعيب وفيه صداع بزاف.
13: صعيب ديالاش هاد الصداع؟
9: وهو اللي عارف. بغاني تتذاكر مع راجلك فريد بالتفصيل في شي مشروع اخر.
13: مشروع اخر؟
9: على سلامتك، فين ضليتي؟
14: ضليت كندور.
9: علاش كدور؟
14: علاش بغيتي ندور؟ كندور على رجلي.
9: عرفنا كدور على رجليك، اشنو الفائده من هاد الدوران؟ من الصباح خرجتي ما جاي حتى لدروك.
14: ولاش بغيتيني؟ خليني نقلب على راسي.
9: ولقيتيه ولا مازال؟
14: مازال كنقلب. هادشي اللي بغيتي تعرفي.
9: وبزاف اسيدي بزاف على هاد الجبهه ديالك. ايوا فين هما هادوك المديرين صحابك وهادوك الرؤساء اللي عرضتي عليهم السابع؟ ما شفنا كاع وجوههم.
14: اش بغيتيني ندير لهم؟ ما سالاوش باش يجيو، نجيبهم بالزز.
9: ولا واحد فيهم كان مسالي، كانوا كيصلعوني ناس الصوارخ. ولا انت اللي كذاب؟
14: علاش بغيتيني نكذب عليك؟ خايف منك؟
9: ايوا شفتهم ما داروا معك والو. فينا هي هاد الخدمه باش وعدوك؟
14: وشكون اللي قال لك لا وعدوني؟ الناس راه خصهم العراضات والليالي الملاح والكضوات، ماشي غير اجي وخدم.
9: ياك ياك قلتي لي اصحابك وفيهم اللي قرا معاك.
14: انت راه غير قاعده وسده على راسك في هاد الرياض وما جايبه راسك خبار. اليوم صاحبك دهن السيريسير وكل وبرع يجيب الله التيسير وزيد الكادو وبالغ شويه في التبذير والعراضات باش يسميوك ود الخير، عادي يظهروا ليك كامل الاحترام والتقدير.
1: كنتم في الاستماع الى الحلقه 12 من المسلسل الاذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا الصادق، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظيرة.

وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: يقولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يؤد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

منين خلق ليلة عشرة واثنين المولود وليلة الاثنين

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة

0: عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع إلى مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس جهر بكلام فهم اللي تشعر وتحس جهر بكلام

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء، فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح، فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: حديث المجلس العلمي.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فضول المدلول اركض بالفضول المدلول يكون مدح رسول النقا اركض والفضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تتم على الحال على مدح رسول

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة. ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

0: الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه الإنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها. وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشذ كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون، إنهم يأتون ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية، رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان، إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه، إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه، إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبداً. عندما تكون واثقاً من ذلك فكن واثقاً أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك. قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك. أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقا تماما من أنك قد دخلت في الوقت نفسه. ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن تكون واثقا تماما أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك، ولن يكون ذلك يسيرا طبعا، ولعلك لن تتوقع ذلك، فلا مخاض دون أوجاع وآلام. والانضمام إلى آل محمد مخاض آخر، مخاض يلدك من جديد شخصا آخر، إنسانا فاعلا متجاوزا حدود فرضيته إلى حدود العالم الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم. وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقا، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثث المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير. تتمنى ذلك وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظا من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلا بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك، الذي لم يكن سوى أسطورة تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا. معادنهم ليست خسيسة كي تحاول تغييرها، حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدى أتراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده وأن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم. لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام. تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت، لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لا بد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه. ريثما يحدث ذلك، ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام، ها قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه. ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير، حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: كرمتيني.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
4: سعيد أن أرافقكم تنشيطاً إذاعياً أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، جعل الله صباحكم صباحا يشرق بأمل جديد وقلب مطمئن بذكر الله. أسعد الله صباحكم ورزقكم في هذا اليوم كل خير وصرف عنكم كل مكروه.

اللهم في هذا الصباح نسألك تفريجا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب. صباحكم مستمعين الأعزاء صباح النور والبركة. لصباحي نسمات رقيقة تطرق باب قلوبنا، تحمل لنا معها كل الشوق والمحبة. صباحكم مستمعينا صباح الخير والمحبة لأغلى الأحبة، أوفي أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. مع كل إشراقة شمس تتجدد الحياة وتكبر الأحلام، فلنتفاءل بما يكتبه الله لنا اليوم. فربما مع كل صباح هناك فرصة جديدة لنكون أفضل، لنبتسم، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش. الحياة كفنجان قهوة تعتمد على طريقة تحضيرها، فلنبدأ يومنا بتفاؤل وقوة، فالكون ينتظر تألقنا. في كل صباح نتمنى لكم مستمعينا الأعزاء فرحة مخبأة ورزقا محفوظا ودعوة مجابة قبل غياب شمس هذا اليوم. حين تشرق شمس الصباح تشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل، وبأن القادم بمشيئة الرحمن أجمل وأفضل. صباحكم مستمعين الكرام يتجدد معه الأمل، صباح الخير للذين يزرعون الورود في حدائق الروح.

ذكركم مستمعتنا مستمعينا الأعزاء أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

لكل الذين ولوات انضموا بنا أثيريا عبر هذه الحصة الإذاعية، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة، فمرحبا بكم جميعا. خواطر من وحي الصيف. الصيف حين تبتسم الحياة.

حين يطرق الصيف أبوابنا لا يأتي حاملا حرارة الشمس فحسب، بل يأتي أيضا محملا بوعود الأيام الجميلة وبفسحة من الوقت نحتاجها لنلتقط أنفاسنا بعد عام طويل من الانشغال بالأشغال. في الصيف تتبدل الوجوه وتخف وطأة العجلة وتصبح للحياة نكهة مختلفة، تستيقظ المدن على ضوء أكثر إشراقا وتكتسي الشواطئ ألوان الفرح وتستعيد الحدائق أصوات الأطفال، وكأن الكون كله يعلن بداية موسم للأمل. لكن أجمل ما في الصيف ليس البحر ولا السفر ولا السهرة تحت النجوم على أهميتها، وإنما تلك اللحظات الصغيرة التي نصنعها مع من نحب، جلسة عائلية صادقة، زيارة لقريب طال غيابه.

مصافحة صديق فرقت بيننا الأيام، أو ابتسامة نهديها لمن أثقلته هموم الحياة. الصيف، مستمعين الأعزاء، يعلمنا أن السعادة ليست دائما في الأشياء الكبيرة، بل في التفاصيل البسيطة التي كثيرا ما نمر بجانبها دون أن ننتبه إليها. في كأس شاي داخل خيمة، في فنجان قهوة على شرفة هادئة، أو كتاب يفتح لنا نوافذ المعرفة، أو دعاء يخرج من قلب صادق في ساعة صفاء. وإذا كانت الشمس تمنح الأرض دفئها، فإن القلوب هي الأخرى تحتاج إلى دفء الكلمة الطيبة وصدق المشاعر وروح التسامح. فما أجمل أن نجعل هذا الصيف بداية لمصالحة مع أنفسنا، وأن نغلق أبواب الخصام ونفتح نوافذ المحبة، ونزرع في دروب الآخرين أثرا طيبا يبقى بعد أن ينقضي الفصل. ولأن الصيف موسم السفر، فلنجعل رحلتنا الحقيقية نحو القيم الجميلة، نحو احترام الطبيعة والمحافظة على نظافة شواطئنا وحسن التعامل مع الناس والتخفيف عن المحتاجين وإدخال السرور على الأطفال. فهذه هي الرحلات التي لا تنتهي بانتهاء العطلة. وسيمضي الصيف كما مضت فصول كثيرة قبله، لكن الذكريات التي نصنعها فيه ستبقى، والكلمات الطيبة التي نقولها ستظل ترددها القلوب، والخير الذي نزرعه سيظل يثمر في حياة الآخرين. فلنجعل من هذا الصيف موسما للحياة، لا مجرد فصل من فصول السنة، ومناسبة لنكون أجمل أخلاقا وأرقى تعاملا وأقرب إلى الله وأكثر امتنانا لكل نعمة تحيط بنا. نعم مستمعين الأماجد، ما دام في العمر صيف يشرق بالأمل، فهناك دائما فرصة جديدة لنزرع الجمال في قلوبنا وقلوب من حولنا. أكيد ليس أجمل ما في الصيف دفء شمسه، بل دفء القلوب التي تمنح الحياة معناها. وأكيد في لحظات فصل الصيف يحلو السماع للأغاني الجميلة، وأكيد ما إلا بشر واحدة من هذه الروائع.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ونذكر بأن ضمن هذا الموسم الصيفي فيسترط واحد البرنامج خاص بشبكة برامجية اللي كتناسب الأجواء وكتواكب الأجواء ديال الفصل الصيف. إذن مجددا مرحبا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثير ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية. أكيد الثقافة الحسانية والصحراء العالمة أو العارفة بشكل عام فيها مواضيع معرفية وثقافية، فيها ما هو علمي، ما هو فقهي، ما هو شعري. في حلقة اليوم سنحط الرحال إن شاء الله ضمن مواضيع عندها علاقة بالمناخ والفلك، وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشكوراً نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين وشاعر وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل صعيدي بن حاتم. إذا سي أهل صعيدي، مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد، شكرا.
0: ندور منك إذا سمحت بداية الحديث عن الموضوع اللي كيربط بين الكائنات الحية والعلاقة اللي كتربطها بالظواهر المناخية وسير الفلك، لأن هذا قيل فيه الكثير. نعم.
1: شكرا شكرا أحمد. الحقيقة مما لا ريب فيه أن لكل حي حارك، لكل حي حارك محركه. لقد خلق الله الكائنات الحية والأشجار من الماء والأرض. عندما تبدأ القدرة الإلهية في كون هذه الأحياء التي هي في الحقيقة أبوها البحر وأمها الأرض، يقوم البحر بفيضان ويعلو منه البخار، ومن ذلك البخار تتكون الأمطار بسبب تجمدها في الهواء، أي كمام البخار، وتنزل الأمطار وتحيا الأحياء وتنبت الأشجار، وهذا سببه سيل الفلك.
0: طيب سي، من بعد ما أعطيتنا هذه المقدمة حول هذه العلاقة بين الكائنات الحية والظواهر المناخية وسير الفلك، حاج لي أنك قد قلتي قصيدة طالعة في موضوع سير الفلك، مكرهت أنك تحكيها في هذه الحلقة لأن عندها علاقة بموضوعنا اللي يتعلق بالظواهر المناخية وسير الفلك.
1: صحيح أحمد، نقول ما يقدر البحر بمواجه يسكن بيه الفلك حارك، دام بطبيعة تدراجه في اتجاه اليوم مسالك. البحر بمواجه المكون ذا الهوى للحي معون، تو قيس العن ونن فرض عليه اللي يصبح هالك. هذا كامل فيه اللي يشطن حد في تفكيره وتبارك، يصبر فيه اللي عظيفتن عنه ما يمكن يدارك.
0: مازين، ده ما شاء الله عليك، وهذا طبعا من إبداعك سي أهل صعيدي، وأنا نعرف عنك ما شاء الله عليك شاعر من الشعراء المميزين بجيتنا بل بالأقاليم الجنوبية للمملكة. طيب بعد ما تحدثنا على هذا الموضوع، اش يمكن لك تقول عن ظاهرة الرياح، لأن هذا موضوع أيضا تناولته الثقافة الحسانية.
1: جميل جدا أحمد. لا شك بأن الرياح الصيفية موسمية وربيعية قبل ذلك، سريعة أحيانا وشمالية شرقية، وكثرتها في السنة تدل على هيجان البحر، ذلك الهيجان الذي يتكون منه بخار ضباب المرتفع إما بسرعة مسرعة وإما بسرعة بطيئة، وأحيانا تأتي بسببه الشمالية الغربية الشديدة والمتوسطة. وهذه الرياح تسمى بريح الردم اللي هي البقلال اللي هي الشمالية الغربية،
0: إن قال لها الرذم.
1: قالها رياح الردم تردم،
0: نعم.
1: والشمالية الشرقية تظهر تتعري عن اللي كان مردوم، تسمى بريح الردم واللي هي الشمالية الشرقية، تسمى بريح الردم وتعري عن ما هو يعني بباطن الأرض، كما فعلت في القصة سليمان عليه السلام وهو فوق الحمامة صفرت له عن ردم ذات العماد بدينا كان باغي يشوفه سليمان، وجبر النسر قالوا نعرف لذا اذا بريت، وعيشوه 40 ليله بقصه بلحم الخيل.
0: وهذه قصة معبرة
1: قديم
0: فيها
1: ايه
0: عبر. نعم، هي
1: منين صح قال له من يمكن من قدر ركب عليه يستهديني على رمات عمادي، قالت له الحمام اركب عليها انا اركب عليها، وقام النسر قدامهم اللي عادوا فوق وقالوا سليمان هي راها تحتنا، قضت الحمامة وقفت وسط المدينة، وتفكر سليمان ما قطع عن الطيرة، قال سبحانك ربي ما قطع، قال أرفعي وأعودي، قال إلى ما كنا إلى ما البلد اللي انطلقنا منه. قصة سليمان وهي فوق الحمامة قلنا صفرت له عن رزم ذات العماد فوقهم النسر الذي أهداهم عليها، قال سليمان سبحانك ربي ما أقدرك، فقال أرفعي حمامته، وعادوا إلى البلد الذي انطلقوا منه. فلنعود بعد القصة إلى شاعر الصحراء محمد بن الطلب اليعقوبي عصر إنتاجات، يقول: حي من ساحة المبيد عدورا، جنبة الريع قد دثرنا دثورا، قد ضر البلا بها غير لوح، من رسوم تخالهن زبورا، وبقايا من أرمدات تقيها خالدات الصفا الصبا والدبورة،
0: لما
1: تناصف الجرات.
0: رائع، أبيات رائعة جدا. طيب، ونحن نتحدث عن المناخسي الصعيدي، أشنه العناصر التي تكون منها هذا المناخ؟
1: شكرا أحمد. حقيقة هذه هي المنطقة، يمكننا أن نتكلم عن المناخ الذي يتكون من الكثير من العناصر المختلفة، مثل الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار وتراكم السحب. ولا شك بأن درجات تيارات المحيط تؤثر هذه العوامل على العناصر المناخية بطرق شتى على مدار السنة، أو حتى في أوقات مختلفة من اليوم. والبعد عن البحر، يمكننا أن نقول بأن الأماكن الموجودة بعيدة عن البحر تكون لها اختلافات في درجات حرارتها،

0: وذلك إما يوميا وإما موسميا. والمناطق القريبة من البحر لها درجة في الحرارة أكثر ثباتا في معظم الأوقات. إن التيارات البحرية الحارة والباردة تختلف قليلا بين الصيف والشتاء من مكان إلى آخر. فلنتكلم عن الهواء. عندما يميل الهواء الدائر فوق سطح الأرض إلى امتصاص كثير من بخار الماء سيصبح رطبا، ونظرا للرطوبة العالية لهذا الهواء البحري فإنه يكون أقل استجابة لتغيرات الحرارة السريعة. وتكتسب طبقات الهواء الجوي السفلي نفس حرارة البحر. إما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا، أما الهواء الدائر فوق الكتل الأرضية الضخمة يكون جافا نسبيا ومستجيبا لتقلبات حرارة سطح الأرض. يسخن الماء أثناء النهار ويبرد أثناء الليل، مما يجعل درجة حرارة الهواء على مساحة كبيرة من الأرض تتغير بسرعة أكبر من درجة حرارة هواء المناخ البحري. ومن هذا يبدو أن هناك تضامنا ملحوظا في المناخ بين المناطق الساحلية والمواقع الداخلية التي قد تشترك في نفس خط الأرض وتكون على ارتفاع واحد من مستوى سطح البحر.
1: الله يجزيك شكرا على هذه المعلومات، واللي اكيد المستمعين والمستمعات لا يستفادوا منها. جمعت بين الثقافه المعرفيه بشكل عام، وايضا فيه امور تهم وتعنى بالثقافه الحسانيه. فشكرا لك جزيلا سي محمد الحسن الصعيدي بن الحاتم على كل ما تفضلت به من معلومات. وإلى أن نلتقي في موضوع آخر وحلقة أخرى، لكم مستمعين خالص التحية والسلام.

إذن نواصل مستمعاتنا مستمعين الكرام مواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة بهذه الفقرة. غذاء ودواء، كيف شرنا لكم في الحلقة السابقة كل الفقرات أو الحصص ديال فقرة غذاء ودواء خلال موسم فصل الصيف اللي ينخصها المواضيع اللي عندها علاقة بالتغذية وفصل الصيف. فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة كي يتحدثوا خبراء التغذية العلاجية عن واحد المجموعة ديال العصائر الطبيعية، وطبعا نستثني هنا الحديث عن العصائر المعلبة لأنها غير صحية، فكنركزوا على العصائر الطبيعية اللي كنستعملوا فيها فواكه طبيعية صحية اللي كتساعد على صحة الكبد، وهذا هو موضوع ديال هذه الحلقة، وهي بعض أو أهم العصائر الطبيعية الصحية اللي كتساعدنا على صحة الكبد. من هذه العصائر الصحية المفيدة للكبد مستمعينا الأعزاء عصير البنجر، ولا اللي كنسميوه حنا في المغرب بالبربة. هذه البربة مع التفاح، فهذا العصير كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. وفيه أحبتي المستمعين الكرام نوع آخر، هو عصير الأناناس مع النعناع لكي يدعم الهضم وصحة الكبد وطبعا ينعش الجسم. وفي عصير آخر كثير الاستعمال هو عصير الجزر خيزو مع البرتقال ليمون، فصحي وهذا كيبان بالخصوص أنه كيساهم في حماية الجسم ودعم وظائف الكبد.

وما تنساش أخي المستمع، أختي المستمعة، عصير التفاح سواء كان الأخضر أو الأحمر، وإن كان الأخضر عادة كيكون أفضل، إذا عصير التفاح مع الزنجبيل اللي كنسميوه بالدارجة ديالنا سكنجبير، فهو عصير اللي كيف تعرفوا جميع كيدعم الهضم وكيساعد في الحفاظ على صحة الكبد. وطبعا نحن كنتحدثوا على هذه العصائر اللي هي مرطبه كتمد الجسم بالسوائل وتنعشه في فصل الصيف، لابد اننا نقدموا نصيحه مهمه طبعا كيقدموها خبراء التغذيه الصحيه اللي كتقول بان العصائر اللي ذكرنا كلها طبيعيه وفيها مضادات اكسده وفيتامينات، وطبعا كي ينصحونا او كيرشدونا خبراء التغذيه أن أحسن وقت نشرب هذه العصائر الصحية هي في الصباح على الريق أو بين الوجبات. وطبعا اللي عنده أي مشاكل في الكبد أو لا كياخد أدوية كيبقى دائما كيف كنقولوا في هذه الفقرة ديال غذاء ودواء، استشارة الطبيب دائما ضرورية وأساسية، وهي دائما الأولى قبل ما نعتمد على أي عصير كعلاج. وياك تعمل الفائدة لهي نقدمه إن شاء الله ربنا ضمن هذه الفقرة وصفة لبعض العصائر اللي فات ذكرناها، وطبعا في هذه الحلقة غادي نركز أو غادي نقدمه لهي نقدمه وصفة عصير البربة أو البتراب مع التفاح، وهو من أحسن العصائر للكبد ولتنشيط الدورة الدموية. بالنسبة للمقادير اللي نحتاج لكوبين من الماء نتفادوا يكونوا سمرين باردين لأن البرودة مضرة لجهازنا الهضمي. ناخدو حبة ديال البربة اللي تكون متوسطة، كاين اللي كيفضلها مسلوقة وكاين اللي كيفضلها نيئة، وإن كان نيئة هي أكثر فائدة حتى لمرضى السكري، وطبعا تنغسل حتى ونقشرها ونقسمها لقطع صغيرة. ونضيف لها تفاحة خضراء أو حمراء تكون مغسولة ومقطعة، ونضيف نصف كوب ماء أو ماء جوز هين طبعا اللي متوفر عنده، ونضيف واحد العصرة ديال الحامضة، وهذا فقط اختياري ولكن أظنه صحي فقط باش ما كيجعلش طعم ديال هذا العصير متأكسد وكتكون فيه ديك الكحولية، وهذا هو الدور ديال العصير ديال الحمض في هذه الوصفة. وله تكون أكثر فائدة إلى ضفنا هاد الوصفة قطعة سكنجبير، طبعا قطعة صغيرة، وهذا كيبقى اختياري لكن ذكر فوائده فهي فوائد ياسرة، واللي كيتشهل حلاوة وما طرحلو مشكل صحي بالنسبة للحلاوة يضيف ملعقة عسل، ولكن طبعا يكون حر بالحقيقي طبيعي طبعا إلا كان يدور تحلية هذا العصير. أما الطريقة ديال تحضير هذا العصير كناخدو هذه القطع ديال البربة والتفاح ونقطعوها قطع صغيرة ونحطوهم في الخلاط الميكسور مع الماء والحامض وتخلط وتضرب حتى يولي عصير منسجم ناعم. وعندنا اختيار إما نصفيه إلا بغيناه بدون ألياف، ولكن هذا كيقلل من الفائدة ديالو الصحية. خبراء التغذية يحبذون أننا نخليوه بالألياف ديالو، هذا هو اللي صحي أكثر، فاش كنعصروا الفواكه ونشربوه فورا باش نستفدوا من الفوائد ديالو.

نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء أن من فوائد عصير البربة مع التفاح الكبد أنه كيساهم في تحسين توازن الجسم وكيدعم صحة الكبد. فالبنجر أو البربة فيها البيتيايين اللي كتعاون الكبد على التخلص من السموم، والتفاح كيف تعرفوا جميع فيه مضادات أكسدة. ونختم بتنبيه سريع، اللون ديالو غادي يصبغ الفم، كيخلي داك اللون ديالو كيجعل البول عزكم الله لونه أحمر، وهذا عادي جدا. وطبعا اللي عنده ضغط منخفض أو حصى في الكلى ديالو يشربه فقط باعتدال، وكما كان أكدوا دائما استشارة الطبيب والطبيبة شيء مهم. ونختمه بتذكير بالنصيحة ديال نشربه البربة والتفاح في الصباح على الريق، وهو أحسن وقت. دامت لكم الصحة والعافية.

أبرز البرامج التربوية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب، ويهدف إلى تمكين الأطفال واليافعين من الاستفادة من عطلة صيفية تجمع بين الترفيه والتعلم واكتساب المهارات الحياتية في بيئة آمنة ومحفزة. ويكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة باعتباره فضاء تربويا متكاملا يسهم في تنمية شخصية الطفل وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والتعايش، فضلا عن ترسيخ روح المسؤولية والاعتماد على النفس والعمل الجماعي. كما يشكل مناسبة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية والفنية والرياضية لدى الأطفال من خلال أنشطة متنوعة يشرف عليها مؤطرون متخصصون. وينظم البرنامج الوطني للتخييم برسم هذه السنة سنة 2026 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، ويأتي في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية الموجهة للطفولة والشباب وتوسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة، وطبعا من ضمنها جهة ناجحة دخل وادي الذهب. وأضافت تقول: كما يندرج ضمن رؤية تروم جعل المخيمات التربوية فضاء لصناعة الحياة بما توفره من فرص للتعلم والتنشئة الاجتماعية والانفتاح على الآخر.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال الرئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين الشودري الذي سلمها برقية التهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيسة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة والانخراط الكامل في القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية. في إطار العمل الدؤوب والمتواصل الذي يروم الحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية لمدينة القدس، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية. ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، سيقدم لهم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الأنشطة الفنية والموسيقية والأشغال اليدوية. في الشأن التعليمي، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد السجناء من فئة المترشحين الأحرار الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 بلغ 1667 سجين وسجينة. وأوضحت المندوبية في بلاغ أن الأمر يتعلق بنتائج غير مسبوقة مقارنة بمجموع دورات البكالوريا السابقة. وأشار البلاغ إلى أن نازلات ونزلاء المؤسسات السجنية تمكنوا من تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت خلال الدورتين العادية والاستدراكية لهذه الامتحانات ما يقارب 69% بنسبة زيادة بلغت 72% مقارنة بدورة البكالوريا لسنة 2025. في الشأن الرياضي، وخلال ندوة صحفية عقدت أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم، أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب، مضيفا أن الطموح كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة دوليا.

0: قال الجيش الأردني في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت فجر الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية أطلقت من إيران دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد في وقت سابق بأن الجيش والحرس الثوري شن هجمات على أهداف أمريكية في الأردن والكويت. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران مساء أمس لليوم الرابع على التوالي، فيما استأنفت الحصار البحري على موانئها. وفي حين تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض ضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز، حذر من أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع القادم لتشمل محطات الطاقة والجسور في حال عدم موافقة طهران على إبرام اتفاق. نهاية موجز التاسعة، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل.

مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء، أنتم دايما في الاستماع لفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخلة حصريا عبر راديو إذاعة داخلة على الموجة 89.3 FM، واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء في حلقة لله نستضفه من

0: خلالها قامة فنية اختارت أنها تجعل من الحرف العربي لغة للجمال والإبداع، وتنقل هذا الخط العربي من حدود الكتابة إلى آفاق الفن والتأمل. ضيفتنا الكريمة اليوم فنانة خطاطة من مدينة الداخلة، طبعا الملهمة للفنانين، هي خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة، شاركت في معارض وطنية ودولية وكتشرف على ورشات تكوينية، وأيضا عندها مشروع فني لكي يهدف إدماج الحرف العربي في فضاءات الديكور الداخلي من خلال واحد الرؤية اللي كتحاول تجمع فيها ما بين ما هو أصيل وحديث. كيسعدني باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة أني نرحب بالفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري. مرحبا بك أسماء.
1: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك على هذه الاستضافة الجميلة، وهذه فرصة صراحة لا تعوض. مدينة الداخلة مدينة الأصل، شكرا جزيلا.
0: والمدينة الملهمة أيضا.
1: أكيد
0: طيب إذا طلبت منك بداية أسماء سكوري، بعيدا عن بطاقة، تعطينا بطاقة تعليم في الأكاديمية، من هي أسماء سكوري؟
1: أسماء السكوري هي من مواليد مدينة الداخلة. بدأت رحلة الفن منذ الصغر صراحة، تأثرت بالأخ ديالها، كان هو السباق لهذا المجال هذا رغم أنه ما كملش فيه، ولكن خلى واحد الأثر في الشخصية ديالي وفي المجال الفني ديالي. كان هو الصراحة الشخص الوحيد اللي أثر فيا حتى أنني اختاريت أنني ندخل لهذا المجال هذا.
0: يعني هذه هي قصتك الأولى
1: هذه
0: مع الحرف العربي. طيب أسماء، أكيد كيسمعنا في هذه اللحظات وغادي يكون من الناس اللي كيستمعوا لنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة الداخلة، شيء صار ولا مثلا بعض الطلبة ولا تلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المجال ديال فن الخط العربي، أشنو هي الشروط ديال الولوج، سنوات الدراسات، التكوين، بعض الأفاقي معلومة نقدموها للمستمعين.
1: أكيد أن أكاديمية الفنون التقليدية كتنقسم لجوج ديال الأقسام، كاين قسم شعبة فن الخط العربي والزخرفة، وكاين شعب التقنية اللي هي كتوفر على شعبة فن الزليج، فن الجبس، فن الحلي والمجوهرات، وفن النقش على الخشب والصباغة على الخشب إلى آخره.
0: انت اختارتي
1: أنا اختاريت شعبة فن الخط العربي والزخرفة. شعبة فن العربي والزخرفة هي خاص تكون حاصل على بكالوريا، ماشي ضروري تكون شي تخصص معين، فقط
0: أدبية وعلمية،
1: بكالوريا سواء علمي أو أدبي ماشي مشكل.
0: ومن بعد كتكون مباراة ما
1: كتابي، امتحان كتابي وامتحان تطبيقي، ومن بعد كيدوز الامتحان الشفوي، وإن شاء الله تيسر الأمور
0: ومن
1: من
0: بعد
1: بعد.
0: سنوات شحال
1: كمدة التكوين هي سنتين. أكيد أنه كدرس مجموعة من الخطوط بتكوين
0: فيها
1: أكاديمي
0: النظري والتطبيقي
1: النظري
0: طبعا.
1: والتطبيقي بواحد النيفو اللي ما شاء الله. يعني
0: وانت دابا الا شفتي الخط كتعرفي اش من نوع،
1: أكيد أكيد أنك
0: تقريبا
1: كدرس،
0: شحال ديال النوع يكونوا كتار ما
1: هو فن الخط العربي هو راه بحر ما شاء الله،
0: صحيح.
1: راه بحر.
0: وفي الفن الخط المغربي عنده
1: أكيد أنه كاين خطوط مغربية كتميز بالخصائص ديالها والميزة المغربية ديالها.
0: طيب كنسمعك عادة أسماء كتقولي أن الحرف العربي كيان حي، إيش كتقصدي بهذه العبارة؟ ما
1: هو أنه بالنسبة لي أنا ما كنشوفش أنه الحرف مجرد شكل جامد.
0: صح.

0: العكس، أنه الحرف هو واحد الكيان متحرك. فأنا من
1: إذا
0: خلال
1: أنت تدخلين في حوار مع الحرف، ماشي
0: طبعا
1: فقط علاقة بصرية، أنك كتحسي بيه عنده كائن حي كما
0: كائن حي
1: سمعتي.
0: من خلال الكتابة ديالي الخط العربي، كونت واحد العلاقة مع كل حرف على حدة. فخديت مثلا واحد الانطباع من كل حرف، أنني وليت كنشوف كل حرف
1: من
0: عنده
1: خلال
0: شخصية،
1: الشكل ديالو.
0: كل حرف عنده شخصية. مثلا كيف ما الناس كتكون تلاقى مع واحد الشخص عنده شخصية قوية، شخصية مرحة، أنا كذلك الحروف، كنشوف
1: إذا أنت
0: كل حرف
1: كتشوفيهم
0: بحالة،
1: كأشخاص ماشي كأشكال جامدة.
0: كل حرف بالشخصية. كاين الحرف اللي شخصية مرحة، هذا هو الانطباع
1: وشكون
0: اللي
1: الحرف
0: خديته.
1: الأقرب للقلب أسمع؟
0: حرف الألف،
1: سبحان الله.
0: حرف الألف هو بالنسبة لي هو سيد الحروف.
1: صحيح. إذا هذا هو المعنى فاش كتقولي بأن الحرف العربي هو كيان حي.
0: ما
1: إذا
0: شاء
1: أنت
0: الله.
1: دابا الشوفة، النظرة ديالك للحروف ماشي بحال الشوفة ديال أي واحد. ما
0: من خلال التأمل في الحرف، ومن خلال يعني ممارسة الكتابة فن الخط، أكيد أنك تخرج بواحد الفلسفة. هذه فلسفة خطية، فلسفة خطية كتكون عند أغلب الخطاطين وأغلب المتمرسين في فن الخط. أتلقى عندهم هذه الفكرة. هذه أكيد أنه كتلقى عنده فكرة كيفاش أنه كيشوف الخط، كيفاش أنه كيشوف يعني مستوى الحروف في الكتابة، ما كيشوفهمش بالعين ديال الإنسان العادي، يعني الإنسان الغير فنان.
1: طيب، انت هذه تخصصك وكتلقي ذاتك في تعاملك مع الحرف، وكتربطك بواحد العلاقة روحية، تشخصنين هاد الحروف. أكيد عندي لك سؤال، كيف توفق أسماء بين الالتزام بقواعد الخط العربي الكلاسيكي والانفتاح على تجريب ما يسمى اليوم بالتجريب الحروفي؟
0: بالنسبة كيفاش أنني كنوفق ما بين هاد الزوج، هو أنه الخط الكلاسيكي كيكون هو الأصل أكيد. فأي فنان كيبغي أنه ينفتح على مجال
1: ضروري هو
0: الحروفية
1: المرجع.
0: أكيد، كيفاش أنه غادي تخدم واحد لوحة حروفية وأن ما عندكش واحد دراية بالخط الكلاسيكي وبالقواعد ديالو؟ ضروري أنه يكون عندك الأصل باش أنك تلقى واحد المساحة ديال التعبير، تلقى أنك كيفاش أنك تعبر، كيفاش أنك تحط هذيك اللمسة الخاصة بيك في ذاك اللوحة. هذه هي الفكرة اللي عندي أنايا.
1: وما كتفكريش اسما، بصراحة جاتني هذه الفكرة في هذه اللحظة من خلال هذه الأفكار دي، واش ما كتفكريش تخلقي في مدينة الداخلة جمعية؟ لأننا كنعرف كاين شباب أشخاص عندهم ميولات وإن كانت فطرية موهبة، أكيد تحتاج إلى صقل، ولا درتي هذه الجمعية غيتكون فرصة للتكوين. واش ما كتفكريش خلقي إحداث جمعية خاصة بفن الخط؟
0: صراحة هذه كانت من بين الأفكار اللي كانت عندي من لي الله كنت قربت أنني نتخرج من الأكاديمية،
1: واش تحالي ما
0: ومازال
1: طبقتيها؟
0: ما زالت هذه الفكرة قائمة صراحة.
1: وانا كنعرف شباب كتر كلهم عندهم هذا الميول، ولكن ما لقاوش اللي
0: ما
1: يحتضنوا فيهم هذه
0: فعلا
1: الموهبه ويحرص على صقلها، لان ماشي
0: أكيد
1: بحالك انت قريتي تبارك الله، وهذا هو دورك. ده بل وفاء منك للداخله، وتردي شويه ذاك الشيء اللي خديتي من الداخله، انك تاسسي
0: أكيد
1: الجمعيه وتشجعي هاد الشباب والشابات اللي عندهم ميولات لفن الخط.
0: أكيد إن شاء الله. هذه من بين الأفكار اللي
1: وغادي نبداو نشوفوا في اللوحات كتابات ديال الخط اللي هو جميل. دابا راه تلقى القاف في شكل، الميم في شكل، واكيد داكشي انت غيمرضك فاش كتشوفي.
0: أصلا ملي في أكاديمية الفنون ملي كنتخرجوا منها كتخرج بواحد الفكرة، كل خطاط كيحمل على العاتق ديالو واحد الرسالة أنه يوصلها، هي نشر الثقافة الخطية خاصة في المغرب.
1: والحمد لله في المملكة المغربية طبعا تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة فيه تشجيع، لأن كاين جوائز وعندها غلاف مالي مهم جدا، مما يدل أن المملكة المغربية طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله تعطى قيمة، وكيدار واحد الحفل كبير كيتم فيه

0: تكريمات
1: جائزة
0: خطتي
1: جائزة
0: صحيح،
1: محمد السادس
0: وما
1: للفنون
0: فكرتيش
1: العربية
0: انك
1: والزخرفة
0: تشاركي
1: إن
0: فيها.
1: شاء الله تعالى، إن شاء الله غنشارك فيها إن شاء الله مع الوقت.
0: إذا هذه الفكرة ديال تأسيس جمعية خاصة بالخطاطين أو فن الخط لا تزال تراوده.
1: مازال قائمة هذه الفكرة إن
0: تعطيني
1: شاء
0: وعد
1: الله
0: إن شاء الله
1: تعالى، إن
0: تحاولي في
1: شاء
0: هذا
1: الله.
0: الشهر أنك
1: ماشي في هذا الشهر بالضبط، وإنما
0: المهم
1: خاصها بزاف
0: فكرة
1: ديال الخدمة.
0: صحيح. طيب أسماء، وحنا كنتكلموا على أولى بعيدا، إلى بغيتي بطريقة أخرى وحسب علمي المتواضع عرف بأن عندك المشروع ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي، كيفاش جاتك هذه الفكرة وشن هي أهدافها أصلاً؟
1: كأي خطاط أنه كيحاول ما أمكن أنه يكون كيشوف الخط ولا الحرف العربي في أي بلاصة خارج اللوحة التقليدية، اللوحة الفنية التقليدية.
0: بمعنى
1: مثلا كتبغي مثلا تشوف الحرف، ما موظفش فقط في اللوحات اللي كنعلقوهم فقط، كتبغي تشوف الحرف موظف بزاف ديال الحوايج بحال في الديكور. علاش لا أننا ما نستغلوش الحرف العربي والخط بصفة عامة في الديكور، في المنازل، بزاف ديال الحوايج من هذا القبيل. هذه هي الانطلاقة منين جاتني أنا الفكرة ديال توظيف الحرف العربي في الديكور الداخلي.
0: وانت اسما سبق لك اكيد مادام ما شاء الله عليك عندك هذا الاهتمام وهذا الهوس وهذا الحلم الفني اللي طبعا انت مسكونه به، واش قد انك سبق شاركتي في معارض وطنيه ودوليه، وشنو هي القيمه النوعيه المضافه اللي زادت التجربه ديالك اسما؟
1: أكيد شارك بزاف ديال المعارض وتأطير مجموعة من الورشات. من أبرز المعارض صراحة اللي كان الأثر ديالها زوين عندي، هو معرض كان مؤخرا، هو معرض قوارير. معرض قوارير
0: غادي تقولي
1: كنا
0: كينظموا
1: مجموعة ديال الخطاطات مغربيات، كلنا خريجات أكاديمية الفنون التقليدية. قلنا علاش لا أننا ننظموا واحد المعرض خاص بالخطاطات فقط، يعني هما اللي غادي ينظموا المعرض من ألف، وهما اللي غادي يحرصوا عليه
0: هذا فن الخط بنون نسوة
1: بنون النسوة أكيد، وهما اللي غادي يحرصوا على هذا المعرض، حتى أنه يتعلقوا اللوحات في المعرض، هما اللي غادي يكونوا تم الإنجاز اللوحات من يديهم. كان هو أول معرض نسائي في المغرب، لقى إقبال صراحة. اللي
0: وانتي في الدخل الوحيد اظن الخطاطة اللي كاين
1: تقريبا
0: خطاط.
1: الخطاطة الوحيدة اللي قرأت في الأكاديمية من مدينة الداخلة
0: الحمد لله هذا
1: حاليا.
0: تشريف لله اكيد،
1: كنتمنى
0: وهذا
1: من
0: دورك،
1: بعد
0: هذا
1: هذا
0: دورك، هذه امانة على عاتق.
1: كنتمنى انه نبقى نسمع بزاف ديال المرات. يعني مدينة الداخلة كاينين فنانين وخطاطين كيتخرجوا من الأكاديمية من مدينة الداخلة إن شاء الله.
0: طيب هذا جرني لان كنشوف لوحات اللي هي على شكل حروف، عندي لك سؤال، واش هذه اللوحة اللي كيكون فيها الاحتفاء بالحرف العربي واش تولد من فكرة مسبقة ام ان الحرف هو اللي كيجعل اسماء انه يقودها اثناء الانجاز؟ كيفاش التعامل ديالكم؟
1: هو أكيد أنه كتكون عندك واحد الفكرة مسبقة، كتكون حاط واحد الفكرة باش تشتغل عليها في اللوحة، كتبدأ اللوحة بهذيك الفكرة. مجرد أنك ما كتبدأ الخدمة في اللوحة، بحال لك يكون واحد الحوار ما بين الخطاط واللوحة، سواء أنها كانت لوحة خطية ولا لوحة حروفية ولا لوحة
0: وكاين اللي
1: زخرفية.
0: كيدير عود أشكال شكل مثلا فرس وكيكتبوا فيه شي آية ولا
1: كاين مجموعة من الأشكال، يعني ما كينحصرش في شكل واحد فقط، يعني كاين مجموعة من الأشكال ديال اللوحات الخطية. كتكون بادي بفكرة، حتى أنك تلقى يعني ديك الفكرة
0: يعني
1: تخرجوا منها
0: كتدخل في حوار،
1: بزاف
0: كيكون
1: ديال
0: حوار
1: الأفكار،
0: بينك وبين
1: طورت لبزاف ديال الأفكار. داكشي علاش ما كتنحصرش في الفكرة الأولى اللي كانت عندك في الأول.
0: طيب أسماء، أحد المستمعين أكيد المهووسين كيف تك بسحر جمالية الحرف كي يطرح سؤال عليك، كيقول أشنهي المدرسة الخطية الأقرب للقلب ديال

0: الأسماء وعلاش تبري هاد القرب ديال الحرف اللي كتختاري، اشنو اللي يجعله أقرب ليك أكثر؟
1: صراحة المدرسة الخطية الأقرب ليا هي خط التلت المغربي.
0: وشنو اللي كيميزو هذا الخط؟
1: خط التلت المغربي هو مستنبط من خط التلت المشرقي، وأنا من قبل ما أنني نبدأ التكوين ديالي في فن الخط في الأكاديمية كنت متأثرة بخط التلت المشرقي، وكنت كنقلده بزاف. يعني ما كانت عندي واحد الفكرة صراحة بالقواعد مضبوطة، وكنت كنقلد فن خط التلت. داكشي علاش
0: وعنده
1: ملي
0: طبعا قواعده
1: أكيد أكيد قواعد
0: ومقاييس
1: مقاييس داكشي يعني مدقق. داكشي علاش
0: وهذه الأدوات ديال الكتابة، كاين أدوات خاصة سمعت.
1: كاينين ادوات، مثلا الخطاط انه خاص يكون كيتوفر على اقلام اللي من
0: وهذو
1: القصب،
0: موجودين في المكتبات ولا خاصين؟
1: من بين التحديات انه ما
0: علاش
1: كان
0: ما ديريش شي مشروع عندنا كتاب صراحة، فاش تكتشفي ان عندنا خطاطين في جيتنا ان لينا غير خصهم هاد المستلزمات باش كيكتبوه باش اللي كيحتاجوه.
1: صراحة من بين التحديات اللي كنلقاو والصعوبات انه الادوات ديال الخط ما كنلقاوهمش متوفرين في جميع المكتبات.
0: وهذا غيكونوا غاليين كاين.
1: الثمن غالي صراحة. الخطاط كيتوفر على اقلام من القصب، كيكون الحبر، الاوراق، يعني خاص تكون جودة الاوراق. الاوراق كتنقسم لمجموعة، كاين الاوراق الطبيعية مستخلصة من الياف الشجر، والأوراق
0: يعني باش
1: الصناعية.
0: داك امتصاص داك الحبر عاود ما ي... اه
1: والأوراق الصناعية أكيد أنه الأوراق الصناعية كتستعمل في التدريب وفي الورشات والمتدربين.
0: نعم. طيب، المعروف عنك او عن الفنانة الخطاطة اسماء السكوري انها كتشرف، وهذا بصراحة انا كنحييك عليه، على تنظيم
1: شكرا.
0: ورشة تكوينية الفائدة اللي عندهم ميولات من الشباب والشابات ديال جيتنا. كيفاش كتشوف أسماء الإقبال ديال هاد الشباب على تعلم فن الخط العربي من خلال الورشات اللي كتأطري؟
1: صراحة هي بشارة خير، الحمد
0: الحمد
1: لله،
0: لله.
1: أنه مؤخرا كاين واحد الإقبال على مجال فن الخط. السبب راجع أنه لاحظنا جميعا أنه الأغلب حاليا أنه كيرجع لكل ما هو تراث، كاين واحد الاهتمام بالتراث، وأكيد أنه
0: لأن
1: الخط
0: أصلا التراث عنده هيبة، إضافة كونه هوية
1: أكيد
0: الانتماء عنده، سبحان الله ذاك.
1: مؤخرا كاين هذا الاهتمام، هذا كاين اهتمام كبير بالتراث.
0: وعاد أظن هذه الحلقة عبر إذا الدخلة غادي تعاود يبانوا موهوبين آخرين وراغبين، أو هادشي
1: إن شاء
0: علاش
1: الله إن
0: هذه
1: شاء الله
0: الحلقة
1: تعالى.
0: عندها قيمة، لأن بصراحة غادي تكون إن شاء الله، وهذا هو حلمنا جميع، تكون فرصة أي واحد سواء شي أسرة عندها ابن أو ولادها ولا مناتها عندهم هذه الرغبة، غادي يعرفوا بأن الحمد لله الدخلة عدت فيها خطاطة وعندها قدرات أو قابلية تأطير في المجال ديال فن الخط.
1: إن شاء الله تعالى.
0: طيب أسماء، نبغي نعرف رأيك، واش يستطيع الخط العربي اليوم، يعني كاين تحدي، أن يصمد أو أن يحافظ على حضوره في زحمة ولا المنافسة الشرسة ديال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
1: هو أكيد أنه ما كاين حتى شي حاجة كتعوض الأثر ديال اليد
0: أيوة صح.
1: والحس الفني ديال الخطاط والنفس ديالو في اللوحة. داكشي علاش أنا بالنسبة لي أنه التكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي أنه وسيلة فقط
0: صحيح.
1: للمساعدة. داكشي علاش أنه نلخص لك في واحد الفكرة، أنه نوافق ما بين الأصالة والتقنية. هذا هي الفكرة
0: إذا
1: الأساسية،
0: توظيف تقنية من أجل تجويد أو تطوير ما هو أصيل.
1: المساعدة ماشي تجويد، المساعدة
0: فمساعدة،
1: فقط.
0: أما الآخر كيبقى للشخص ذاك الفنان.
1: أكيد أكيد أنه الأثر ديال

0: يد ديال الخطاط ولا الفنان والنفس ديالو في العمل الفني ديالو اكيد ما
1: وكتكون
0: تشتعوض
1: عنده
0: التقنية ولا
1: قيمة
0: التكنولوجيا.
1: أكثر. صحيح، لأن التكنولوجيا كتبقى داكشي بحال فيه نوع من الجمود، رغم أن حتى هي فيها الجودة
0: ما
1: ديالها
0: كاينش
1: وفيها
0: الحس
1: الإتقان.
0: الفني فيه.
1: صحيح صحيح، بينما الفنان في ذاك المنتوج ديالو كما كيقولوا لا قيمة لما نعطيه ما لم يكن جزءا من ذواتنا،
0: تماما
1: جزء منك، طرف منك. إذا حي فيه روح، وهنا نرجع للكائن الحي
0: تماما
1: بمعنى نظريتك راه في محلها. طيب أسماء، بعيدا عن وجع الأسئلة، أش كتمثل لك مدينة الداخلة اللي أكيد كما قلت تلهمك، وواش خلات شي بصمة في أعمالك الفنية؟ لأن ما يمكنش تكوني منت مدينة الداخلة وما عندهاش واحد الأثر في منتوجك وأعمالك الفنية.
0: صراحة الداخلة عندها واحد البلاصة كبيرة في
1: صحيح،
0: القلب ديالي.
1: ولهذا يقال هي داخلة في القلب قبل أن تكون داخلة في
0: أكيد
1: البحر.
0: الداخلة هي الجذور صراحة، وهي المكان اللي تعلمت فيه التأمل والمكان الهادئ. هذاك الشيء علاش هاد الخصائص هادو كاملين كاين الأثر ديالهم في الأعمال الفنية ديالي. سبحان الله العظيم، كنخدم شحال من عمل فني وشحال من لوحة وكنبقى نتأمل فيه، يعني كنلقى كاين واحد الأثر، كاين واحد الأثر، لا من ناحية الألوان لا من ناحية الأسلوب. الدخلة
1: صحيح،
0: خلات
1: والفنان
0: أثر
1: ابن
0: كبير،
1: بيئته ولا
0: خلات أثر
1: بنت
0: كبير.
1: بيئتها. أكيد إن شاء الله، وهذه مدينة فعلا ملهمة. طيب بحكم اهتمامك أسماء بل اختصاصك أصلا، أشني أبرز التحديات اللي اليوم من خلال تجربتك المعيشة اللي كتواجه الفنان الخطاط طبعا في بلادنا المغرب وأكثر في جهتنا؟
0: صراحة هي من بين الصعوبات اللي كنلقاو كخطاطين في مغاربة، هي قلة محدودية الفضاءات، وكيفاش أن غتعامل كخطاط. أن ما يمكنش أنك تدير كل شيء من عندك، أكيد خاص
1: في
0: المساعدة،
1: جهات أخرى،
0: أكيد
1: فاعلين
0: خاص
1: اقتصاديين،
0: المساعدة
1: مؤسسات مثلا، دور الشباب، دور الثقافة،
0: تماما،
1: قطاعات ديال الثقافة اللي أصلا
0: القطاعات
1: معنية.
0: المتخصصة. الصعوبة الثانية هي كيفاش غادي تحول واحد الموهبة لمشروع مهني مستدام.
1: صحيح، يكون مصدر قوتك اليومي، معيشك. ما صحيح،
0: تماما، ولكن رغم هذه التحديات والصعوبات، لكن عندي واحد الفكرة أنه أكيد أكيد إلا عندك واحد الفكرة ولا واحد الهدف وخدمتي عليه واجتهدتي فيه، أكيد أنك غادي توصل ليه، غادي توصل ليه
1: وتحقق هذا الشيء كله اللي قلتي أنه
0: تماما،
1: تحديات. نعم،
0: رغم الصعاب رغم
1: وهنا
0: الصعاب
1: دابا فين كتكون روح المبادرة؟
0: تماما.
1: أنا شاش قلت لك تقدري ديري كذا، تقدري تفكري في مشروع مؤسسة لتلقين كذا، ممكن. المهم أفكار، يكفي أنك تكون مهووس وحامل الحلم ديال أي مشروع، وإن شاء الله مع المدة راه كيتم
0: نعم،
1: تجاوزه. لست أدري واش عندك شي مشروع جديد ولا شي معرض كتستعدي ليه أسماء الخطاطة خلال الفترة المقبلة؟ أكيد تراودك أفكار المشروع أو مبادرات معينة.
0: من بين المشاريع اللي مبرمجة ليهم هو كيفية تضيف الخط العربي ولا الحرف العربي في الديكور الداخلي، كنا شرنا لها
1: صحيح،
0: مسبقا. زائد كنشتغل على واحد العمل، هو مازال صراحة المناقشة فيه ومازال،
1: مزيان.
0: ولكن أن نعطيك واحد اللمحة عليه، هو فلسفة الحروف. هو أكيد أن كل شيء كنرجعو وكندورو كل شيء كيتمحور على الحرف.
1: صح،
0: هذا هو من بين الجوج المشاريع اللي قيد الإنجاز إن شاء الله تعالى. كنتمنى والله ييسر لنا فيهم.
1: بصراحة الحديث معك الفنانة الخطاطة أسماء السكوري فيه الكثير من سحر جمال الحرف العربي. الحديث معك يكون شيق، ولكن سبحان الله الوقت ضيق. هذا علاه لا ينتهز هذه الفرصة أنني نسولك، شنو هي الرسالة لتود أسماء سكوري أنها توجه للشباب الموهوبين والشابات الموهوبات في مجال الخط العربي.
0: صراحة رسالتي لجميع الشباب، ماشي ضروري أنه يكونوا متخصصين في هذا الفن هذا، وإنما في جميع المجالات، هو أنه يبغيو داكشي اللي كيديروا قبل ما يفكروا في النتيجة اللي غيوصلوا ليها. ما نفكرش راسي أنني واش غننجح ولا لا، وأنا مازال ما عارفش راسي واش كنبغي هذا المجال، واش كنبغي هذا
1: وتقدر
0: التخصص اللي
1: تكون
0: أنا
1: عندك
0: فيه،
1: موهبة وانت كاع ما اكتشفتيها في راسك.
0: حين ترى ما يمكنش أنك
1: اه
0: تعطي في واحد الحاجة وانت ما كتبغيهاش.
1: صحيح
0: أكيد
1: صحيح
0: خاصك تبغي داكشي اللي
1: فعلا.
0: كدير باش أنك تعطي فيه ما أحسن عندك.
1: شكرا جزيلا الفنانة الخطاطة المغربية أسماء سكوري على هذا اللقاء الماتع والرائع معك، اللي أبحرنا فيه بين جماليات الحرف العربي والرؤية الفنية اللي كتجعل من الخط لغة للتأمل والإبداع، وكتأكد كيف كتشيري أن الفن الأصيل يظل قادرا على التجديد ومواكبة العصر دون أن يفقد هويته. لست أدري إذا عدت عندك شي كلمة تختمي بها أسماء.
0: صراحة كنأكد على الآباء المغاربة أنهم يحرصوا كل الحرص على الأبناء ديالهم، أنهم يحاولوا أنهم مثلا اللي متوفر ليه في المدن اللي كيسمع أنه فيها مراكز ديال تعليم الخط ولا مراكز تحسين الكتابة، أنه يدخل ولاده لهاد المراكز، لحقاش الأثر ديالهم على الطفل أثر كبير بزاف، خاصة أنه فن الخط كتعتمد حاليا من بين الفنون العلاجية. داكشي علاش أنا كنصح الآباء يديروا هاد المبادرة هادي، حقاش التأثير ديالها على الأطفال ديالهم تأثير زوين زوين بزاف.
1: صحيح، ونقدو نقولوا بأن الاهتمام بالحرف ماشي نحطوا على الحرف يكون في
0: تماما
1: هذا، ما دام ان عنده حتى الطابع العلاجي فهذه دعوه. والحمد لله دابا ما دام تواجدك في مدينه الداخله غادي يعطي واحد نفس جديد، واحد اهتمام فن الخط العربي، وانا اتفائل الخير كل الخير ان شاء الله ان الاتي سيكون افضل.
0: إن شاء الله.
1: إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعي الكرام على نبل المرافقة وحسن المتابعة، وإلى لقاء جديد متجدد مع ضيف جديد وموضوع جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الأربعاء 29 محرم الموافق لخامس 10 يوليوز ستكون بمشيئة الله في المواقيت التالية: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، والعصر في تمام 5:31 دقيقة، والمغرب في تمام 8:58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:14 ليلا. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الخميس 30 محرم الموافق 16 يوليوز سينادى في تمام 5:56 دقيقة، والشروق عند حلول 7:23 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أمس أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادتها على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين الشودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيسة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. عقد وزير الداخلية أمس اجتماعين في إطار استعدادي الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. وأتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل واطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 مايو 2026 إلى غاية 10 يوليو 2026. من جهة أخرى تم بسط المسطرات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أول أمس بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الإفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار.

0: بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وسهول تادلة والرحامنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا. سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السايس مرتفعات الأطلس الكبير فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية السواحل الوسطى الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17 و 22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهجان الشمال أسفي وقليل الهجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
1: المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هدى اليوم الأربعاء 29 محرم الموافق لخامس 10 يوليوز ستكون بمشيئة الله في المواقيت التالية. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة والعصر في تمام 5:31 والمغرب في تمام 8 مساء و58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:00 ليلا و14 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 30 يوليو محرم الموافق 16 يوليو سينادى في تمام 5:56 دقيقة والشروق عند حلول 7:23 دقيقة.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة

0: النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين: حكومة البيرو المقبلة تلتزم بوحدة دعم وحدة الترابية للمغرب والسيادة على أقاليمه الجنوبية. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. أهلا بكم. أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخب السيد كيكو فوجوموري أمس أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب والسيادة على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيسة المنتخب لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين الشوذري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيسة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة كيكو فوجوموري جددت التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وفي برقية التهنئة الموجهة إلى الرئيسة البيروفية أعرب جلالة الملك عن أحر تهانيه للسيدة فوجوموري على الثقة التي حظيت بها من لدى الشعب البيروفي لتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار. وبعدما أشاد بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو والقائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل والقيم المشتركة، أعرب جلالة الملك عن تطلعه للعمل بشكل مشترك مع الرئيسة البيروفية من أجل إعطاء زخم جديد لهذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى شراكات متعددة الأبعاد لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. عقد وزير الداخلية أمس اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية. وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجرات تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 مايو 2026 إلى 10 من يوليو 2026. من جهة أخرى، تم تبسيط المصطلحات الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات وبالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية السهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، واللجان الإقليمية تتألف من السيد العامل العمالة أو الإقليم والسيد وكيل الملك لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي. وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء واهتمامات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية

0: وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات والتدابير التنظيمية والعملية التي يتعين بلورتها من أجل ضمان إجراء الاقتراع التشريعي المقبل في أحسن الظروف. وقد حرص قادة ومسؤول الأحزاب السياسية على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء جلالة حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية. دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أول أمس بكوتونو إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز اندماج إفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. ووضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. وأكد الوزير أن الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي ظل لفترة طويلة غير مستغل بشكل الأمثل رغم أهمية الجيوستراتيجية ينبغي أن يتحول إلى رافعة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، مذكرا بأن هذه الرؤية تندرج في إطار المبادرة الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الفضاء الإفريقي الأطلسي. وشدد السيد بوريطة التأكيد في ختام كلمته على إيمان المغرب بقدرة الحلول الإفريقية على مواجهة تحديات القارة، مؤكدا أن المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ستواصل انخراطها من أجل ترسيخ فضاء إفريقي أطلسي يسوده السلام والحرية والازدهار المشترك. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرتنا، تذكر بالعناوين. حكومة البيرو المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادتها على أقاليمه الجنوبية. وزير الداخلية يعقد اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حول الاستعدادات لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 سبتمبر 2026. شكرا على حسن استماعكم وتتبعه، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية والسهول تهدلة والرحامنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. صعوب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا. سيلاحظ تمركز صعوب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة الصعوب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السايس مرتفعات الأطلس الكبير فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية السواحل الوسطى الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17 و22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة، البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهجان الشمال أسفي وقليل الهجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هدى اليوم الأربعاء 29 محرم الموافق لخامس 10 يوليوز ستكون بمشيئة الله في المواقيت التالية. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، والعصر في تمام 5:31 دقيقة، والمغرب في تمام 8:58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:14 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 5/30 محرم الموافق 16 يوليو سينادى في تمام 5:56 دقيقة، والشروق عند حلول 7:23 دقيقة.
3: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس. برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع.

0: أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أمس أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادتها على أقاليمه الجنوبية. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال استقبال رئيسة المنتخبة لسفير المملكة بالبيرو السيد أمين الشودري الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على رغبة الحكومة البيروفية المقبلة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية. عقد وزير الداخلية أمس اجتماعين في إطار استعدادي الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل واطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصية عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 مايو 2026 إلى غاية 10 يوليو 2026. من جهة أخرى تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أول أمس بكوتونو إلى جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي فاعلا في حكامة المحيطات على الصعيد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام تشكل ركائز الاندماج الأفريقي قائم على إجراءات ملموسة وتعاون معزز. وضح السيد بوريطة في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال خلال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية أن هذا اللقاء يشكل مرحلة جديدة في تطور هذه الشراكة التي باتت تتجه نحو التفعيل العملي لرؤيتها. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية والسهول تادلة والرحمنة وأيضا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوية. سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى مرفوقة بكتل من الضباب أو بقطرات مطرية جد خفيفة محليا. سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط عند نهاية الظهيرة. الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من شرق البلاد الريف السايس مرتفعات الأطلس الكبير فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية السواحل الوسطى الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 17 و22 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بكافة أرجاء المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهجان الشمال أسفي وقليل الهجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين ستعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها.

0: التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة.
1: ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم الأربعاء 29 محرم الموافق لخامس 10 يوليوز ستكون بمشيئة الله في المواقيت التالية. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، والعصر في تمام 5:31 دقيقة، والمغرب في تمام 8:58 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10:14 ليلا. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الخميس 30 يوليو محرم الموافق لسادس 10 يوليو سينادى في تمام 5:56 دقيقة، والشروق عند حلول 7:23 دقيقة. جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم له نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف، والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا، وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركه. وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب، وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفه في عجلة، ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنه أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فين ما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي ويستضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. شيماء مرحبا بك.
1: مرحبا
0: بك. مرحبا وخنتي رانك عدتي من الدار.
1: مرحبا بك.
0: طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا اشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس، واشنهي اهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت استاذ العهدي تعرف احنا درك مقبلين على فصل الصيف، وشوف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حاره ويعود الحمان وياسر
0: خصوص في قليمة وسرد
1: اكيد اللي تعود الحراره متخطي تتجاوز ال40
0: وهادشي في الظلم ما راه في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحاله ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليله نقول عنه من الاعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من العازات الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرك يعني نبشي بصفة نهائية يعود من اللي عنده دو 50 في الراس يعود من اللي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود من اللي خالق ارتباك ولا زادي هلوس رطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مالي كأعراض أولي ديال الإجهاد الحراري يعود مولاها لا تعبان تعب ما عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولاها لا عطشان.
0: طيب طبعا
1: يتم اللاعب شاء.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شيء ما اشنو نديرو الى حصل عندنا مثلا شك بان ما عرفنا واش هي ضربه شمسه ولا واش في شي جهه معينه نقدو نقيسو نتواصلوا معاه في اطار الاسعافات الاوليه؟
1: اكيد اكيد خالق اكيد في ذي الحاله منين عاد رجع نشوفو ما صحيح وذا ما نخمو كاع بيان نجو متصلين بالاسعاف كخطوه اوليه استباقيه
0: رقمهم 190. طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار انها تجي هاد الاسعاف
1: منين تجي الاسعاف اون اتوندون تجي لهنا نقبضو حنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نقصو لباسو ولا نحولوه المكان اللي هو بارد مزروه بعد عن الحمار ما نخلوه في الحراره لنقيسو به بلاد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعوا عنه اي شيء كان ضاغط عليه كيه مجانة
0: والكرافات
1: أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدينا نبردو الجسم ما بارد نكبوه عليه ما يمخسر
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة ورشوه هم اللي بالماء ما يمخسر شيء وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلاده
0: وما يكونش بارد
1: ما لا ما بعد قصدي زاد راه لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامل وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع لوعيه.

0: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلوها، أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
1: الاشياء اللي ما نعطوه المعنى ما يصنع نعدلو له، هو خالق شيء يقول لك انا وجعني راسي حنمشي نشرب لاسبيرين، حنمشي نشرب
0: هذه
1: باراسيتامول.
0: الوضعية لا ما
1: ابدا
0: يصح.
1: اني نعرف كاع يعرف رجاش كاع هو مال، ورجاش تعود ماسه الشمس راسه ذا كواي، وفعلا يعود قابض الراس ذا، غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامل، راهو لا الشمس مثل حرارة الشمس هي اللي
0: وكاين كاع
1: معدلها
0: اللي
1: له ذا.
0: يدوس كيفقد الوعي
1: يعني
0: ديالو في
1: ما
0: هذه الحالة
1: نشربوا لاسبيرين
0: هذه
1: باراسيتامول،
0: مهم، وما نشربوا كاع ما نسقيو.
1: كان فاقد الوعي كاع ما نشربوا، اللي تم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى.
0: وفيها شيء ماشي، بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كأنه هي وهي
1: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمة ولا شي،
0: صحيح.
1: يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى.
0: وطيب شيء ما، لأن هذه الحلقة هي ديال التوعية وديال التحسيس، اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من هذا التعرض
1: اللي راح نقول في هذه الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي، هو عن رجاج في ذي الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتلمرق تقريبا من 10 ولا من 11 بكري
0: تمام. أنا
1: إلى 4 الدحميس أشبه فيه،
0: الشمس كتكون
1: بيلي تتعود
0: متينة
1: هون
0: فعلا.
1: الشمس حارة متينة
0: صحيح.
1: وتجي ولا تجي قيس الراس، وحتى حد لعاد لا بد له من يمرك إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قايس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام، يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشعة ديال الشمس عن الراس. وأميم طوم اللي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار،
0: يكيب
1: لأن
0: يبقى الجسم ديما في
1: دايما
0: ديك
1: ما يعود نشفاه، يتم من ذاك
0: الرطوبة
1: الماء دايما
0: يكون
1: يعود
0: مرطب.
1: عنده إلى لترين إلى 3 في النهار، ما مخسر شيء. ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي هي رقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس
0: ويكون
1: الصوف
0: فضفاض واسع.
1: والله شي ضيق عليه، خاش باه له يعود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه لله يتم يدخل له التنفس. وميم طوم مالي نركز على عنهم تتعود مالي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
0: على ذكر الناس الكبار، اكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء، شنو هما هذه الفئات الاكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية او ان بنيتهم الصحية هشة؟
1: والله قبال والكتلين نقول لك عن كي درك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس
0: الله
1: الكولة ما
0: الشيبة.
1: الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم الشمس اللي اشبه
0: تماما
1: فيهم، راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك الشمس القايلة نمتينا راهي لا لي جي خابطة في ريوسهم.
0: صحيح.
1: نفس الشيء الاطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى
0: والرضاقة
1: هم
0: اكثر
1: الى
0: فعلا.
1: قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا اشبه فيهم. نفس الشيء بالنسبه للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل
0: صحيح.
1: حتى يوم اللي تتعود هوين انا كاملين يبقاو اقل مناعه. ونفس الشيء يوم اللي نقدر نقول عنه بالنسبه للامراض المزمنه كيفها واصحاب القلب والسكر واهل الطونسيون الشمس معي زينه فيهم، يعني يلا تشوفوا ذي الحاله لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس الى الاربعه الدحميس ولا العصر.
0: وكيف قلتي وعاود تاني يتموا كيشربوا الماء على الأقل
1: الماء
0: كل
1: ضروري لأن
0: 20
1: الماء ما
0: وبلا
1: يخليهم
0: ما
1: ينشفوا،
0: نحنيوا وأنهم يقولوا راحنا عطشانين،
1: ما
0: لأن ما يحسوهم
1: وما شت ما يحسوا بالعطش. هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري، شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3. قال بالنسبة لرقاش معاه واحدة من دول الفئة كي الكبار والكهولة دو الشيب ولا تركة صغار، والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غراق
0: والله
1: التريك صغار، ما منيجوك اعطونا
0: إذا
1: نشربه،
0: احنا نتمو
1: يعني نحن
0: نذكرهم.
1: نسمو نفقدوهم. فلان شرب لك الماء، عائلة عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء،
0: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينة ولا
1: يتفقدهم
0: يتم
1: بالتليفون والله بشي
0: ولا الجيران، هذا في أجر أصلا.
1: به اللي عنا الماء قلة شراب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من
0: يخلق
1: الشوفية
0: الاجتفاف.
1: تخلق الجفاف المتين منه للجلد.
0: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش ان وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال، نبغي نبقى معك عند الأطفال. لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش أنك تقدمي، بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال. أشنه المطلوب؟ يكننا نحرصه على سلامة أطفالنا فاش الزمن ديال الحمان، ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة، لأن كيف تعرفي شيماننا هذه الفئات الهشة، ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش، هما يقول لك راحنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلت هي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشن هي شيماء أو أشن هو شيماء المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
1: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نسمو راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا
0: أيوة
1: نشربو، نسمو دايما نفرضو عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة بلا
0: ولو
1: ما يطلبو،
0: رشفات
1: يعني
0: يقطعوا
1: لا يشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو، قال لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة بعد نسمو نعيط له نرشفو شوي من الماء. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 تحميص اللي يعني نفوت بعته عنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسوهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسوهم شي فيه الصوف، ولا لبسوهم شي الباس اللي مزيرهم، والله دايما لبسوهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها، وتعود هم اللي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت هم اللي بالنسبة لعدو خالقين تريكا رضع عندهم، من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش يديك الحرارة الجسم ما يقبضها، يتم جسمهم لا بارد
0: وكتعطي الطناش دوك الحمامات اللي نداروا ليهم.
1: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
0: ونبغي نستغل الفرصة شيماء، مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغيو النصيحة، وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في إطار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولادو وناتو مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لأنك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في، نعطيو غير أمثلة، في الشواطئ ديال المدينة الداخلة فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما
0: دوك
1: تواس
0: الجراف، راه الله يستر
1: بيوم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا
0: الله
1: يتهرتموا
0: يجازيك.
1: ويطيحوا
0: هذه
1: الوقت
0: نبغي
1: والساعة.
0: ننبهو، لأنه وقعت مرات
1: والله
0: ومرات
1: والله
0: ومشاو
1: حتما
0: فيها ضحايا
1: الله
0: ومشاو،
1: يرحمهم الشر.
0: وهذه فرصة، لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسييس أنهم
1: في دي
0: يتفادوا.
1: النقطة كاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العادي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بالشاشرة حتى لعد ما مولاه في خيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواد اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كاين
0: يتفادوا.
1: لاش
0: صحيح.
1: ما يتفادى
0: طيب
1: هرجة.
0: باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا لمواضيع أخرى.
1: بالنسبة لي نقدر نقول لك نصائح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقس الحمان بصفة
0: والله
1: عامة،
0: يا في
1: رجاج
0: الصيف ولا في الصيف
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد التركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين والله اللي عادوا كولا كبار شيب والله هو من نفسه يتموا يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 تحميس. ونقطة مالي اللي نشيل لهون نجبر شي من الهاري اللي خلو تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة
0: وهذه راه
1: والشمس
0: وقعت
1: سحرت.
0: شيء مهمة هذه النقطة، غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام، أن في فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي 2 دقائق وقفل عليهم في، لأن الحرارة في الوتارة
1: لا
0: تقدر
1: هي
0: توصل إلى

0: فوق 50
1: أكيد يعني فعلا. أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد، لابد لي من بالتركة نمشي معاهم نمشي بيهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتمقابض لهم الحمار نقض بيهم يخبط يتنفسوا البرود ويهرجوا فعلا من ما خليتهم في الدار وفي نفس الوقت مليل كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد جو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري وحد لا مركي قلت سياني في البدية ولا ذا لابد دالهم من عادي مرق يدير شي بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ذيك الأشعة ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من الأشعة الشمس يغير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
0: وعلى ذيك السوائل وترطيب الجسم ندور وانت أدرى مني شيء ما تبارك الله عليك أن فاش كنذكروا السوائل راه في أشياء غير كتزيد العطش كاين داك المنضة هاد المشروبات الغازية ديك المعلبات اللي هي كلها سكر
1: شفتوا الساد العهد إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرام منظتها بذا كامل ما لهي تلحق ما لهي تلحق الماء
0: تمام.
1: وما لهي تلحق القيمة اللي عدلها الماء الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
0: كان واحد الخطأ كان اعتقدوا أن المشروب إذا كان بارد له يرطب الأجسام ديالنا بالعكس
1: ما يحق
0: إذا باشي وحدين كيشي يشربوا أتاي أتيك يحسوا بأنك يخفف عليهم ذاك
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة الما يلحق بلد ما يلحقوا المشروب عادي بالمشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور الماء مباشرة اللي يغد اللي تحس بك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك برد ذاك التو عنك رانك برد عليك
0: نعم. طيب ناخذ استراحة فنية وبعدها نوصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هاد الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية

0: إذا كنعاود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول الحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات او ضربات العقارب والافاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربه التسمم واليقظه الدوائيه طبعا بتنسيقه مع المنظمه الدوليه اليونيسف ووزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه كينظموا دائما حملات تحسيسيه بالخصوص في هذه الفتره. اذا لا ينخصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحمي أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي؟ أشنه هي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أو السرد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لعنا إحنا في إقليم أو السرد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدروا نقولوا عنها باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا، لعدة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا زر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكي فوق رق ولا شي ويبنوها باش إلا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا، وملاعد هما اللي البيوت يعني خالقين ولا شيء. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت ذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي، فهم؟ في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عادوا هما اللي خالقين، فهم؟ يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بل السيما وبل بهم هما ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة
0: الدبش اللي يكون
1: الدبش الياسر ما اللي قد درجاج خاصة الرواقج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوش اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه، يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما عشش فيها هو ديك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن اللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي لهم لا تعود لا وسيلة من باش نكافحوا منها العقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان متمي يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
0: وشن هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلفة؟
1: الوسائل الوقاية ياسرة. بالنسبة لذلك نوع درجاج في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم هما الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجاري يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني.

0: يعني والحجرة يقربها بيد وهو يقد ليش برشي تحت الحجر.
1: وحتفنا عيل مهم من يربط شين
0: وبالنسبة
1: عيل
0: للأحذية كيف قلت عنهم
1: فاهم
0: مهمين، ما أرجع يعني من يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شيء،
1: ما
0: لو
1: تكونش
0: حبذا
1: مفتوحة
0: لو حبذا يسوسو
1: سابق
0: ينفضوا هي
1: بدري
0: الأولى سابق ما يلبسوا، بيوم راهم يتخزنوا فيه ويجي رجاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعه ما علم اللي هو معاه شي في
1: وما
0: كراعه
1: يكونش
0: الداخل.
1: فيها بلد منين يدخلوا دوك العكار
0: خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي المانطم يعود رجاج لا يلبسهم تم يسوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود من شوي فيها شي. نفس الشي الفراش، نفس الشي في كيفية الخيام. بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتموا يراعوا يردوا البال مع كيفية الخيمة، يزقنوا بيها ويتموا يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شي والله ذا مسردم
1: هذه
0: مع التراب
1: كلها
0: ما
1: إجراءات أي
0: وقائية.
1: وقائية.
0: فاهم؟
1: والله يحفظ فاش يوقع أن رجاج مثلا تعرض لضربة أو لسعة العقرب.
0: هي يعني في دي الحالة اللي لهنا يعني نقلعوها من اللسع والله العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نبتو قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقفضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعتو فيه ياك نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته
1: هذا
0: والله
1: مهم.
0: رحناش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع ترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوف كي مثلا عطوا مع ثلاثة الرجاج عاد يعود يالتهم الناس اللي في زرته تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عضته وباش يعودوا ضابطينها. ولا بد واللي ناكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لاقرب نقطه طبيه يعني يتلقى هو بعد شيء اولي اسعافات او اون اتوندون تجي الاسعاف تمشي به شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصه اللي هو فيها.
1: وبس كان عرفوا شيء ما انه تعرض للتسمم، مش فيه علامات التسمم.
0: اكيد اكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجه الحراره ولا انخفاض فيها، يعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه الإسهال مصاحب له ويعود ملاهمة اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عضو احنا شتم ملاه لا يعرق والشقابض والشعرين. وفي نفس الوقت
1: ويرتعد
0: بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا قلبه
1: طيب
0: يتم لا
1: كيفما تجنبوا فاش تكون عندنا هذه الحالة؟
0: ديالتنا نتجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له
1: صحيح
0: نمصو بال العضة
1: صحيح
0: ذيك ما تتواسى به اللي راهو داك التسمم اللي لاهي يمص ذاك الرقاج ما هو يقدر يأثر عليه.
1: أيه
0: يعني ذي
1: صح
0: الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط.
1: أيه
0: وفي نفس الوقت نتجنبه ملي انا نربطه ذاك العضو اللي مصاب. في نفس الوقت نديره نجنبه الاستعمال ديال الامصال وخالق منه ملي رواقي جميل يفوتين تلس هذا تعضو عقرب ولا ذا لا قدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضة يطلس عليها الغاز ذاك ما يالتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق يلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يالتنا نعدلوه يعني نحتفظ ولا كيف قلت لك نعدله نرفدوه ونرفدو ذي الباقي قال عطسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل.
1: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لاراج، وعادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ياك يكون واحد التوعية والتحسيس بهاد الداء. ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار، اشنو التعريف ديالو شيماء؟
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع ده السعار،
1: ماذا
0: ونجيد
1: عادة
0: نأكد
1: يسبوه
0: عليه.
1: الكتاب الكلاب
0: كلاب
1: الضالة؟
0: فعلا، داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت، يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان.
1: وكيفاش، وهو قابل للوقاية ولا لا؟
0: أكيد قابل للوقاية، لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا. يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
1: وشنو هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار، نقولوا عنه هو من بين الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوس، يا غير في الغالب
1: إذا
0: نجبره عند
1: اختلقت
0: الكلاب،
1: لنوسطه هما.
0: يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبوا، يجي يعض داك الحيوان، يعض شخص في دي الحالة يقد ينقلو داك الفيروس عن طريق ديك العضة ولا ذاك الخدش، والله يتسبب مالين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح، يعني عود حيوان مصاب داك داء
1: مصاب.
0: السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة راهو يقد يعود يتصاب فيه. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم
1: دوك يكونوا
0: حتى
1: حساسين
0: يعودوا
1: لهذا.
0: حساسين، يعني من الأسباب.
1: وشنو المطلوب شيماء كأننا نتقوا من الشر ديال هذا؟ في حالتي لو وقع لينا هذا، تعرضنا لحيوان اللي فيه هذا السعار.
0: بالنسبة لداء السعار، الطرق اللي نقدروا نديروا فيه نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام، عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالوندري فاكسينا ديالهم الكارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت أرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة، ونعودوا عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: أقبال، وحد ما اللي تعرض للعض ولا شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة، فهم يعني أرجاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لابد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه هو راه ذيك الغسلة هو لابد له يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة.
1: أكيد، وتلقيح التصرف إذا تصرفنا بالعجلة كتكون، وخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقل
1: الإنقاذ ديال
0: حياة
1: حياة ديال
0: فعلا
1: الشخص.
0: فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش كتوصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع. فبصراحة كنحييك، وهذه النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف، الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لا لهن نرجع بهم للموضوع الاول،
1: مزيان.
0: تم الشرب والماء، والماء مات
1: صح،
0: استهانوا به وراه اللي قد شرب منه
1: واصلا
0: ورقاش
1: كاع
0: يبقى
1: المزيد
0: الجسم لا
1: تصيب اكثر،
0: محتاج
1: ولكن
0: الماء،
1: في العام كله
0: يبقى لا
1: صح.
0: محتاج الماء،
1: والله
0: يعني
1: المستعان.
0: الجسم رقاش بصليته ومنعاته تم لا محتاج الماء.
1: تمام، اظن اخر حاجه نختموا بها شيماء، اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه شيماء بودبوس، اللي هي مسؤوله عن خليه التحسيس والتوعيه بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخي يكون فيه الحمان، ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسك اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، حكومة البيرو المقبلة تؤكد التزامها بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وتجدد التأكيد على انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن رقم 9727 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية والحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. استعدادا لانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر القادم، اجتماعات وزارة الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية تستعرض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي القادم. الكشف عن سيارتين جديدتين من الجيل الجديد صنعتا بالمركب الصناعي ستيلانتيس بالقنيطرة يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في قطاع صناعة السيارات. عملية العبور مرحبا 2026 تستقبل الوافدين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ضمن النشرة سنتابع روبورتاجا حول استقبال ميناء الحسيمة لأولى الرحلات البحرية. وللتوعية والتحسيس بمخاطر السباحة في البحيرات والسدود والفضاءات المائية غير المحروسة في ظل موجات الحر، وكالات الأحواض المائية تنظم حملات تحسيسية وتوعوية بالمناطق المجاورة للسدود في إطار الجهود الجارية للحد من حالات الغرق. أهلا بكم. نفتتح النشرة بملف قضية الوحدة الترابية للمملكة. في ظل تأكيد حكومة البيرو المقبلة التزامها بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية، في هذا الشأن أكد مكتب رئيسة البيرو المنتخبة السيدة كيكو فوجيموري أن الحكومة البيروفية المقبلة تلتزم بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية. التعبير عن هذا الموقف جرى خلال استقبال رئيسة المنتخبة لسفيرها في المملكة في البيرو السيد أمين شودري، الذي سلمها برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انتخابها لرئاسة البلاد. وخلال اللقاء جددت السيدة كيكو فوجيموري التأكيد أيضا على انخراطها الكامل في القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. مزيد من التفاصيل في تقرير جمال دي الويزغاني.
2: ملف الصحراء المغربية يطبع حضوره على الأجندات السياسية في دول أمريكا اللاتينية، ففي العاصمة البيروفية ليما الموقف المعلن عنه من الرئيسة الجديدة للبلاد يؤشر على قناعة راسخة وتراكم أدى إلى الإعراب عن موقف صريح داعم للوحدة الترابية المغربية ولقرار مجلس الأمن في القضية الوطنية. الإعلامي والباحث في العلاقات المغربية الأمريكو-اللاتينية توفيق سليماني يعتبر القرار صادرا عن دولة وازنة إقليميا في أمريكا اللاتينية.
3: بيرو هي عضو ملاحظ في حلف الشمال الأطلسي، وكذلك دولة مهمة في أمريكا الجنوبية وكذلك في منطقة الأنديز. ندرك أن هذا الموقف لديه أهميته، وهو في الحقيقة موقف كان متوقعا، خاصة أنها في زيارة لها في أبريل 2025 قالت أنها إذا وصلت إلى الحكم ستدعم مغربية الصحراء وستدعم الموقف الأمم المتحدة. إذن هذا موقف كبير جيد متميز، خاصة أنه يتناهى مع التوجه العام الآن في أمريكا الجنوبية وخاصة وفي أمريكا اللاتينية عامة.
2: الباحث في العلاقات المغربية الأمريكو-لاتينية توفيق سليماني يرى بأن العمل المغربي مع الفاعل السياسي اللاتيني مهم، وهو الذي أدى إلى إعراب الرئيسة البيروفية كيكو فوجيموري عن موقف حكومتها بشكل مبكر.
3: من المهم جدا أن يشتغل المغرب بشكل كبير في هذه المنطقة، كما فعل مع الرئيسة المنتخبة الحالية كيكو فوجيموري التي كانت تربطها صداقات مع المغرب من قبل وزارت المغرب ولم تكن

0: الحكومة رئيسة، ونحن اليوم نجني ثمار هذه العلاقات المتميزة حتى بدون أن يكون الشخص في الحكم ولو كان في المعارضة. إذا هذه الحكمة المغربية، أن يتواصل المغاربة مع الذين هم في الحكم ومع الذين يوجدون خارج الحكم.
1: العمل بشكل كامل مع كل الفرقاء السياسيين في أمريكا اللاتينية وكل دول العالم. يبقى الأمر المطروح بإلحاح في المسار الدبلوماسي والسياسي للمغرب في ملف الصحراء المغربية، الذي يبدو جليا أن الطرح المغربي فيه يحقق النجاح تلو الآخر، بما يثبت الحقوق المشروعة للمغرب وينهي التسويف الذي كرس لعقود.
2: نواصل النشرة بالاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر المقبل. في إطار التحضير لهذه الاستحقاقات، عقد وزير الداخلية أمس اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، تم خلالهما استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، والتطرق لعدد من العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات، منها حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية والمسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح، وكذا المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. بنفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. تفاصيل أوفى عن هذين الاجتماعين في تقرير داود علوان.
3: على إيقاع العد التنازلي لموعد 23 من شتنبر، تتواصل التحضيرات للاستحقاق التشريعي المقبل، واجتماعات وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية كانت ضمن المحطات الرئيسية قبل الانتخابات. محطة خصصت لاستعراض التدابير التنظيمية والعملية المرتبطة بالاقتراع والاطلاع على سير عدد من الإجراءات المؤطرة لهذه المرحلة. يتحدث عنها حفيظ الزهري أستاذ القانون الدستوري.
4: تعتبر رقمنة العملية الانتخابية منذ انطلاقها عبر رقمنة أولا وكالة فيما يخص تصويت الجالية المغربية، وكذلك رقمنة تنزيل ملفات الترشيح بالنسبة للمنتخبين، كذلك السهر المركزي، وكذلك السهر الإقليمي والجهوي على هذه العملية، هي أهم التدابير التي جاء بها الاجتماع الأخير لوزير الداخلية مع الأحزاب السياسية. هذا ما يؤكد أن المرحلة المقبلة تحظى باهتمام كبير، لا من قبل السلطة الصاهرة على هذه العملية، وكذلك من قبل الأحزاب السياسية.
3: خلال هذه الاجتماعات جرى أيضا تقديم المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مع إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة، إلى جانب إطلاع الأحزاب السياسية على الأمر الملكي السامي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات. الأستاذ حفيظ الزهري من جديد.
4: للجنة المركزية لتتبع العملية الانتخابية دور مهم جدا في المحطة الانتخابية المقبلة، ويتجلى ذلك من خلال دورها المركزي والجهوي وكذلك الإقليمي في إطار السهر على سلامة ودمقرطة العملية الانتخابية. وأهميتها كذلك تتجلى في مكوناتها، حيث تتكون من وزير الداخلية وكذلك رئيس النيابة العامة على المستوى المركزي، فيما لها فروع على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الإقليمي، مما يجعل دورها دور أساسي ومركزي في إنجاح المحطة الانتخابية لـ23 شتنبر.
3: ومع اقتراب موعد 23 من شتنبر، تتواصل التحضيرات القبلية لهذا الاستحقاق التشريعي من خلال استكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والتقنية في أفق تهيئة الظروف الملائمة لإجراء العمليات الانتخابية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لها.
2: في المجال الصناعي، شهد المركب الصناعي ستيلانتس بالقنيطرة اليوم مراسم الكشف عن سيارتين جديدتين من الجيل الجديد صنعتا بالمغرب، وسيبدأ تسويقهما قريبا في المملكة وخارجها، وهو ما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال صناعة السيارات، ويكرس صورته في جذب الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد الأول على رأس صادرات المملكة نحو الخارج. التفاصيل في تقرير كريمة زحنوني.
5: في خطوة أخرى تعكس الدينامية التي يشهدها قطاع صناعة السيارات بالمغرب،

0: يأتي إطلاق هاتين السيارتين من نوع فيات خطوة تؤكد على تنامي جاذبية المملكة كمنصة صناعية وتصديرية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة:
1: الطاقة الإنتاجية ديال هذا المصنع كتفوق اليوم 500,000 سيارة في السنة، نسبة الإدماج وصلت تقريبا إلى 70%، واليوم إطلاق ديال جوج ديال الموديلات من علامات فيات اللي نتوما شفتوهم وصلوا لأحسن مستوى في القيمة بالنسبة للسيارات اللي كتعرض على الأسواق العالمية، وهادو جوج ديال السيارات اللي غيتباعوا إن شاء الله في العالم كامل في سنين ديال الاشتغال من أجل تحويل وتطوير والارتقاء بالمنصة الصناعية ديال سينونتيس هنا في قنيطرة، والحمد لله وصلنا إلى نتيجة تشرف.
0: وبإنتاجية تفوق 500,000 سيارة سنويا يكرس مصنع القنيطرة مكانته كأحد أبرز الأقطاب الصناعية بالمنطقة. منير خربوش، المدير العام للمركب الصناعي سيلونتيس بالقنيطرة:
2: هذا الحدث كيكرس واحد المجهودات اللي دارت في هذا المصنع هذا منذ التدشين ديالو في 2019 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، اللي كيرفع الإنتاجية ديالو ل 535,000 سيارة سنويا، منها 135,000 ديال الميكرو موبيليتي و 400,000 ديال الصناعة السيارات بارتيكولي. دونك هذا الحدث كنشنو فيه جوج ديال الموديلات اللي تلونساو عندنا هنا في لوزين، الموديلات اللي ما كاينينش في السوق، اللي موديلات اللي اول مره غادي يخرجوا واللي كيبرهنوا على ان المستوى اللي غادي فيه المغرب من ناحيه الصناعيه، من ناحيه التكنولوجيه، من ناحيه الابتكار، انها دزنا لواحد النقطه تحول جديده اللي خلات باننا هاد السيارات هادو غيستاجبوا مع سوق السيارات في العالم، اللي غيخلي ان هذا المصنع هذا يكون القليمه ديالو تكون داك البصمه ديال السياره اللي مصنوعه هنا في المغرب على الصعيد العالمي.
0: ويواصل قطاع السيارات بالمغرب ترسيخ مكانته كقاطرة للاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية ورفع حجم الصادرات وخلق فرص شغل جديدة تجعل المملكة أكثر حضورا ضمن المنصات الصناعية العالمية.
3: ضمن التدابير المتخذة لضمان مرور عملية مرحبا 2026 في أفضل ظروف الاستقبال والمواكبة لأفراد الجالية المغربية خلال عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، استقبل ميناء الحسيمة أمس أولى الرحلات البحرية ضمن هذه العملية الخاصة باستقبال المغاربة المقيمين في الخارج، حيث تم وضع الترتيبات الضرورية لضمان حسن سير العبور وتوفير ظروف استقبال تليق بأفراد الجالية، وهو ما لقى فعلا استحسان الوافدين من مغاربة المهجر. روبورتاج عماد الدين شرف من الحسيمة.
4: 571 مسافرا وصلوا إلى المحطة البحرية لميناء الحسيمة الذي شهد وصول باخرة قديمة من ميناء موتريلا الإسباني، هي الباخرة الأولى بالنسبة لهذا الموسم والتي تحمل على متنها حوالي 140 عربة قادمة من بلدان أوروبية متعددة. أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبروا عن سعادتهم بالوصول إلى الحسيمة عبر هذا الخط البحري.
5: احنا خمسة بنا، ثلاثة الأولاد وزوجة، الحمد لله لقينا التسير من البداية حتى الوصول، كل شيء يعني بخير الحمد لله، لقينا تسهيلات يعني الحمد لله، يعني ما لقينا ولا أدنى صعوبة.
6: شدينا طريق الموتريل وركبنا الحمد لله، لقينا الباطو وقطعنا الورقة سوق بلاط الحمد لله. ستة بينا، أنا الزوجة وربعة الأطفال، الحمد لله من فات الساعة الحمد لله كل شيء مزيان. يخدم باش يجي بلاده ويشوف العائلة ويشوف بلاده ويدير صلة الرحيم.
4: المصالح المتدخلة ولضمان سلاسة العبور قامت بتعبئة كافة مواردها البشرية واللوجستيكية، تنسيق متواصل مع كل المتدخلين وتواصل مكثف مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وهنا يبرز كذلك دور مؤسسة محمد الخامس للتضامن في تفعيل عملية مرحبا 2026.
7: الرحلة كانت ممتازة مزيانة، جينا من بروكسل موتريل، الاستقبال ممتاز، ما عندنا ما نقول، حتى الرحلة كانت ممتازة. هذا الخط عجيب، ملي داروا لنا هذا الخط من موتريل الحسيمة كنجيو مرتاحين.
4: عملية مرحبا إذن نموذج رائد للتعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفضل الظروف وتيسير تنقلهم عبر مختلف المعابر والموانئ. للإذاعة الوطنية عماد الدين شرف،

0: من المحطة البحرية الحسيمة.
1: وعملية العبور لهذه السنة تقترب من فترة الذروة التي تتزامن مع قرب شهر غشت، حيث ترتفع درجات الحرارة، ومعها يلجأ البعض للسباحة في الفضاءات غير المحروسة والممنوعة مثل البحيرات والأودية والسدود، ما قد يشكل خطرا على سلامة المواطنين وينتج عنه تسجيل العديد من حالات الغرق. ولتفادي وقوع هذه الحوادث، تنظم وكالات الأحواض المائية حملات تحسيسية وتوعوية دورية في الجماعات المجاورة للسدود وبالأسواق الأسبوعية. روبورتاج عاتق الناهي.
2: سمعوا يا سيدي، قافلتنا اليوم غادي تجوب الدواور والسواق، أجيو جميع اليد في اليد، نوعيو الصغار والكبار، راه العمان في البراج خطار، وخيبان ليك ما صافي غيسوك يغرق حتى العوام الكبار.
3: على إيقاع هذه التنبيهات، انطلقت الحملة التحسيسية بمنطقة العرجات نواحي الرباط لنشر الوعي بين المواطنين والتحذير من مخاطر السباحة بجنبات السدود للحد من حوادث الغرق التي تتكرر سنويا. مبادرة اللقية استحسانا لدى المواطنين في توعية الأسر والشباب بمخاطر السباحة بحقينة السدود ومساهمتها في الحد من حوادث الغرق التي تتكرر خلال فصل الصيف.
4: كنشكر بزاف الجمعية اللي لقيناهم توعيوا الناس على العمان في البراج، كنت غادة بهم ولكن الحمد لله لقيت هاد الجمعية، شكرا لكم بزاف.
5: مزيانة بالنسبة للدراري الصغار، وهذا ما خصهمش يمشيو يعوموا تما، كاين الوالدين ديالهم خصهم ينبهوهم باش ما يمشيوش حيت البراج واعر. البراج غارق فيه الغيث يستشد الناس، يعني ما مشي ديال العمان.
6: كنشكروا هاد الجمعيات اللي كيديروا هاد الشيء باش كيحيدوا المخاطر على الناس.
7: الدراري كيضيعوا، راجل كبير بوليداتو مسكين هبط مشى.
3: الحملة التحسيسية تراهن على ترسيخ ثقافة السلامة بين المواطنين وتغيير سلوكهم للحد من حوادث الغرق بحقينة السدود. عبد الخالق فاطمي احد المتطوعين في الحملة التحسيسية.
8: احنا في حملة توعوية الشباب اللي تمشيو يعوموا في براجات، يحاولوا يتفادوا هاد المخاطر، حيت بزاف ديال المخاطر كاينين في السدود في الوديان. جاوني ميساج باللي خويا مات ودعمي مات.
3: من جهتها، اوضحت عزيزة بلال رئيسة مصلحة التواصل والتعاون بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ان الحملة تركز على تعزيز السلامة المائية والتحسيس المباشر بخطورة السباحة بحقينة السدود وتنظيم لقاءات تواصلية مع المواطنين بالأسواق الأسبوعية المحيطة بحقينة السدود.
9: الهدف من هذه القافلة اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي رقراق والشاوية سنويا هو توعية والتحسيس من أجل الحد من حوادث الغرق بحقينة السدود، واللي كتهم العديد من الأسواق الأسبوعية والجماعات المجاورة للسدود المتواجدة بمنطقة نفوذ الوكالة. تتمثل أخطار هذه السباحة بالبحيرات أولا في تواجد الأوحال التي تجذب إلى الأسفل، ثانيا القوة الدافعة للجسم لكي يطفو فوق الماء العذب هي أقل كثير من تلك التي يحدثها الماء المالح، وبالتالي تصبح السباحة بالبحيرات أصعب وتتطلب جهدا أكبر. ثالثا عمق السد يمكن أن يصل إلى 100 متر خاصة بجانب جسم السد، يعني هناك العمق. رابعا صعوبة الخروج من الماء في بعض الجنبات، وخامسا وجود تيارات مائية قوية في بعض السدود خاصة تلك التي تستعمل من أجل إنتاج الطاقة الكهرومائية، وبالتالي فكروا في حياتكم وتجنبوا السباحة بهذه الأماكن.
3: وبين نداءات التحذير ورسائل التوعية، تواصل الحملات التحسيسية طرق أبواب الوعي الجماعي في مسعى إلى جعل الوقاية سلوكا يوميا يحمي الأرواح لتفادي حوادث الغرق وترسيخ قناعة مفادها أن لحظة حذر قد تكون كفيلة بإنقاذ حياة.
1: في الخبر الدولي لهذه النشرة، أعلنت إيران اليوم عن ضربات أمريكية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت فيه واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين الجانبين. ومن شأن تصعيد القصف ودخول الحصار الأمريكي المتجدد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة لوقف إطلاق النار. في سياق متصل، أعلن الجيش البحريني صباح اليوم أنه تصدى لضربات جوية جديدة بعد أن قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي. وفي الكويت التي تعرضت أمس لضربات إيرانية أسفرت عن إصابة 4 عسكريين، أعلنت السلطات مجددا عن هجمات جديدة بطائرات مسيرة، كما أعلن الجيش الأردني بدوره إسقاط

0: قاطعه 3 صواريخ أطلقت من إيران. الآن إلى جديد أخبار مونديال 2026، نتابعها مع سعيد الدوتي. إذن سعيد، مشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال 2026 والتحديات المقبلة كانت أبرز ما ميز اللقاء الإعلامي الذي عقده الناخب الوطني محمد وهبي أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم.
1: بالفعل حليمة وهبي أجاب بكل وضوح ومسؤولية عن أسئلة وسائل الإعلام لمدة 50 دقيقة، واصفا مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 2026 بالإيجابية، ومثنيا في الوقت ذاته على انضباط اللاعبين رغم الإقصاء من دور ربع النهائي.
2: نحن راضون عن المحتوى الذي قدمناه وعن الأداء بشكل عام، والدليل أن الجماهير خرجت إلى الشوارع بعد كل مباراة من المباريات 6 التي خضناها. أما في اللقاء الأخير فقد افتقدنا شيئا من الهوية والشخصية، لكنني لا أعتقد أننا لعبنا بخوف أو أننا غيرنا خطة اللعب، فقد كانت الخطة نفسها التي اعتمدناها أمام البرازيل وهولندا. قد نكون افتقدنا النضج في بعض اللحظات وهذا هو الندم الوحيد، لكنني لم أشعر في أي وقت بأن اللاعبين لم يرغبوا في الفوز أو أنهم لم يبذلوا ما لديهم، لذلك يجب أن نشكرهم ونهنئهم على كل ما قدموه وما حاولوا القيام به أمام فرنسا حتى وإن لم ينجح الأمر في النهاية.
1: وشدد محمد وهبي على استثمار ما بلغه أسود الأطلس في هذه النسخة بهدف تكوين مجموعة قوية قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القادمة.
2: ما نحتاج إليه اليوم هو مواكبة هؤلاء اللاعبين وتوجيههم مع حثهم على تقديم مستويات أفضل مع أنديتهم واختيار فرق تمنحهم دقائق لعب ودورا مؤثرا. فعدد اللاعبين الذين يحظون بمكانة أساسية ويقدمون أداء ثابتا أسبوعا بعد آخر لا يزال محدودا، وهذا ما سيساعد المنتخب على التطور مستقبلا. كما سنواصل التشبث بمعايير عالية في التكوين داخل المغرب وفي انتقاء اللاعبين القادمين من أوروبا وفق رؤية واضحة ومحددة، ولن نتوقف عند ما تحقق لأن العمل مستمر لسنوات قادمة، وطموحنا هو أن يصبح بلوغ ربع نهائي كأس العالم وما قدمه المنتخب في هذه النسخة محطة ضمن مسار متواصل لا استثناء، حتى يؤكد المغرب أن إنجاز 2022 لم يكن صدفة بل ثمرة عمل متواصل. C'est de faire en sorte que l'exploit 2022 c'est pas un exploit isolé, c'est que le
0: Maroc travaille bien et donc on va continuer inchallah. ومونديال 2026 سعيد يتواصل اليوم بإجراء لقاء النصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا بدءا من 8 مساء، والمتأهل يلاقي إسبانيا في نهائي الأحد المقبل.
1: حملت اللقب الأرجنتين حليمة على موعد مع التاريخ لعبور النهائي للمرة الثانية على التوالي وتكرار نفس السيناريو عندما قدم مارادونا راقصي التانغو إلى نهايتي مونديالي 86 و90، بينما يحلم منتخب إنجلترا ببلوغ المباراة النهائية وإنهاد عقود من الانتظار بحثا عن لقبه العالمي الثاني. وقدم زملاء ميسي مستويات قوية منذ انطلاق البطولة، حيث حققوا العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على الجزائر والنمسا والأردن قبل تجاوز الرأس الأخضر ومصر وسويسرا في الأدوار الإقصائية. على الجانب الآخر يواصل المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل عروضه القوية بعدما تصدر مجموعته ثم أطاح بالكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج في الأدوار الإقصائية، معتمدا في ذلك على مجموعة مميزة من النجوم يتقدمهم جود بيلينغهام وهاري كين لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للنهائي والمنافسة على اللقب الثاني بعد تتويج عام 1966. إلى النهائي عبر المنتخب الإسباني بتغلبه أمس في النصف على فرنسا بهدفين 0 لتخوض للروخة ثاني مواجهة في تاريخها بعد الأولى عام 2010 عندما توجت باللقب العالمي.
0: وبالموازاة مع مونديال كرة القدم، سعيد نختم معك بتألق التيكواندو النسوي المغربي من خلال التتويج بكأس العالم في كوريا الجنوبية.
1: التتويج هو الأول حريم في تاريخ المنتخب المغربي النسوي للتيكواندو بذهبية كأس العالم للفرق عقب انتصاره المثير اليوم على نظيره الروسي في المباراة النهائية بمدينة تشونتشون الكورية الجنوبية. وقدمت البطلة المغربية

0: مريم خلال وفاطمة زهراء النمس ونادر العرج وأمينة الدحوي أداء كبيرا في اليوم الثاني من المنافسات ليرفعنا راية المملكة المغربية عاليا في هذا المحفل العالمي التاريخي. واستهل المنتخب النسوي المغربي التايكواندو مشواره بالفوز على كازاخستان في دور الربع قبل أن يتجاوز عقبة تايلاند في نصف النهائي ليضرب موعدا في النهائي مع روسيا التي نالت الفضية عقب فوزها على كوريا الجنوبية وإيران.
1: شكرا سعيد. وبأخبار الرياضة تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. حكومة البيرو المقبلة تؤكد التزامها بدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على أقاليمه الجنوبية وتجدد التأكيد على انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرر مخطط الحكم الذاتي كأساس للتسوية والحل النهائي لنزاع الإقليم حول الصحراء المغربية. الكشف عن سيارتين جديدتين من الجيل الجديد صنعتا بالمركب الصناعي ستيلانتيس بالقنيطرة يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في قطاع صناعة السيارات. إلى اللقاء.
2: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الأعزاء إلى استوديوهات إذاعة الداخل الجوية بعد أن نقلنا لحضراتكم نشرة الأنباء المفصلة نقلا عن استوديوهاتنا المركزية بالرباط.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية.

0: الحلقة الثالثة عشر.
1: أشرب يا زينب قهوة، أتاي، عصير؟
0: لا ولو شكرا، خاطري مروع. ثلاث أيام هادي وبالي مرون، ما بقت عندي قابلية لحتى شي حاجة.
1: فعلا شفتك نيت ماشي على طبيعتك.
0: مني كتقوى المضايقات والمشاكل كيكره الإنسان كل شي.
1: سمع يا زينب، أنا وعدتك المشاكل ديالك كلها غادي نوجدوا ليها حل إن شاء الله، غير ما تسرعيش.
0: هادي مشاكل أخرى ومتاعب أخرى، ما عرفتها منين نبعت لي شاكيب. لابد ما نتفرقوا وتشوف لك شي خدامة أخرى من غيري.
1: أشنو؟ أش هاد الكلام زينب؟ واش عرفتي أش كتقولي؟
0: ما نكذبش عليك، أنا رعيت وما عندي قوة نواجه ناس قادرين يدمروا لي حياتي.
1: شكون هاد الناس؟ مناش خايفة؟ حكي لي يا زينب.
0: البارح اتصلت بيا مرأة باقية صغيرة، سميتها سعدية، ومعها شي صاحبتها.
1: إيوا
0: غسلتني غسلة ديال العديان وهددتني بالحبس، ناوية بصح تشوهني شوها كبيرة.
1: وعلاش؟ أشنو عملتي ليها؟
0: السبب هو أنت شاكيب.
1: أنا؟ ما فهمتش.
0: ما تقوليش ما فهمتش. المرأة هاي جاو كتحلف عليا ما خلات باش عيرتني. إلا كانت عندك معاها علاقة قولها لي، لأنها طلبت مني نبعد منك.
1: ثقي بيا زينب، أنا ما عندي علاقة مع هاد السعدية اللي قلتي، عمرني ما شفتها حتى في المنام.
0: وكيفاش هي كتعرفك وعارفة سميتك؟ أنا ما غديش نكذب عليك، هادشي راه مدوخ لي راسي. المرأة كانت معايا هي وصاحبتها، عندها سيارة بيضة مربوعة القد وعندها خلف وجهها صبغة شعرها بلون أحمر. أنا باقي كنتخيلها بين عيني.
1: أجي قلتي عندها خلف وجهها والسيارة ديالها بيضة؟
0: إيه، أنا باقي عقل عليها، لا هي ولا صاحبتها.
1: وإلا شفتيها تعرفيها زينب؟
0: بحال اللي كنعرفك دابا.
1: هذه ما تكون غير ديك الفعة ديال نادية، بدلت سميتها باش ما تعرفش. سمعي يا زينب، بقاي هنا انتظريني، غادي نرجع بالخف.
0: فين غادي؟
1: ما تخرجيش من الفيلا، أنا راجع دابا.
2: إيوا كملي يا سلوى.
3: إيوا اللي عطى الله راني حكيتو لك. أنا مشيت غير نشوف هاد زينب علاش نايضة هاد قربالة كيفاش دايرة. ساعة فعلا تفاجأت.
2: باش تفاجأتي؟
3: سبحان من خلقها، على جمال وعلى قد وعلى شعور ذهبية بلا صباغة، والعينين خضر وبشرتها بيضة، فين يبانوا الأوروبيات قدامها.
2: إذن دابا هي أحسن من نادية.
3: إيوا بيني وبينك عزيز ما كاين حتى مقارنة. أنا بقات فيا بهدلاتها نادية واحد تبهديلة حتى حشمت، وفي الاخر قالت لها تكور ضرقي عليا كمارتك، وصيفطاتها مسكينة كتعترف جليلها.
2: أنا اللي كيظهر لي دابا أنا الصداع كبير جبدات على راسها. دابا الأخرى غتمشي تخبر شاكيب وأجي تفرجي في الحرب اللي غادي تنوض. شاكيب راه مسي في عينيه ما تمسي في زينب، أنا اللي عارفه.
3: في الحقيقة كانت تحل مشكلها مع شاكيب وتواجهوا وتصارحوا، أما زينب عليها بالتقار، هي بريئة وما فرصها ما يتعاود.
2: سمعي سمعي يا سلوى، أنا اللي نوصيك عليه هو أنك تبقي بعيدة على هذا الموضوع. بيناتهم الراجل تهلا فينا وتبرع علينا بفلوس ديال العرس، خلينا نبقاو معاه أصدقاء. لا يمشي يسحب له حنا كنحفروا ليه من ورا ظهره.
3: إيوا داكشي اللي غادي ندير. هاد المرة نقول لها خرجينا أختي من هاد السوق. عزيز راه خرج فيا عينيه وكشكش وقال لي موضوع نادية وشاكيب محيه من عقلك، ولا راه ما غادي تبقى بيناتنا عشرة.
2: لا نقصي شوية، نقصي قيسي على أنا كاع نقدر نقول بحال هاد الكلام، وحتى كاع إلا بغيت نقوله انتي زعما سهلة.
3: وعلى مالي كيف جيتك؟
2: لا غزالة، غير وكان الضربة ديالك ما كتنوض غبرة.
3: الله يمسخك، قول امين.
2: امين انا وانتي يا سلوى.
4: خويا دوبيو صافي القضية مربوحة.
5: اي تبت راسك وتهدني، مالك كتليت؟ فين كنتي؟
4: هزيت من غابة الشباب.
5: ياه
4: ما خليت فيما قلبت عليك. تحرك يلا، زينب راجعت الفيلا المعلومة، شفتها بعيني.
5: متأكد باللي هي؟
4: كيفاش متأكد؟ متأكد 100%.
5: عندك الخبر تكون فالصو، راه نعلقك من شفار عينك.
4: قلت لك هي ما زيدني حتى شي كلمة، يلا تشوفها بعينك وشوف. انا ما كاينش تخرجيش، يلا
5: بلاتي.

0: بلاتي نعلم الوالد يمشي معنا باش نقفوا البيضه في التصله لك.
1: انا سيدي هالفيلا الوالد لاش كتجهزين به شتيها؟
2: انت شفتيها حتى دخلت لهنا اخو اليوم؟
3: ما كاينش تخرجيش عمي، يومين هادي وانا ضرب عليها العسه وبلا نعاس. شوف شوف شوف الحمي كيولا بقرص الناموس.
1: ويلي انت قرص الناموس كيقرصوك العقارب، شحال فيك تلوش؟
3: قسما عظما اخويا الروبيو، الى البارح السباق ديال الطبات كان هنا في الغابه، بيتين كيجريو الليل كله.
2: سكتونا سكتونا، شي طوموبيل جايه.
1: هذا داك اللي كان وصل زينب بالطوموبيل، عرفتي يا الواليد؟
2: عرفتو، عقلت عليه، ولكن هادي اللي معاه يا كما مراتو.
1: بلاتي ويلي اش هاد التخربيق؟ وهادي السيدة اللي كانت عطاتني رقم التليفون ديالها باش نعطيه لزينب، وها هما دخلوا، ها هما شو دا هما دخلوا بجوج. اش نديرو دابا؟
3: اش بغيتي نديرو؟ نتسناو.
2: اش غنتسناو؟
1: نتسناو زينب تخرج لعلك.
2: وحنا قاعد سنينا بالسلامة حتى تخرج، فين هي التهمة باش تهمتوها؟ ها أدوية الروبيو، ها اش من حجة هادي اللي جايب ليا الخوال الخاوي؟
1: ولكن الوالد راه خوليو قال لي
2: اش عند خوليو ما يقول لك الراجل مزوج عاد جاي هو ومراتو لدارو وزين كتخدم عندهم.
3: بلاتي بلاتي بلاتي عمي بلاتي، شوف شوف شوف شوف شوف هزين خرجت شتيها؟ ها راجل تابع. شوف شوف شوف كيقلب جيبو باش يعطيها شي حاجه. ياك شتي ولا ما شتيهمش؟ وشوف بعينيك.
2: رات الله وعليكم بجوج، انا اللي دري داير فيكم راسي. المراه كتخدم معاوناني على الزمان، ظلمتوها بلا حشمه بلا حياة، ها معذبيني، ضربت هاد الطريق كلها على والو. ها نستاهل نستاهل، انا اللي غشيم تبع البراش معلوم، اللي دار راسو في المخاله كينخبو الدجاج. تحركوا قدامي الله يتبعكم البلا.
1: الوالد الوالد خوليو.
3: نعم اخويا الروبيو.
1: اجي اجي لنا. عجبتك هاد التبهديله دابا؟ ها هاد التحشيم تلوجه. ايوا خويا الا بقات فيك، الا بقات فيك رجع كر ليا لعلك.

0: الو،
1: ألو، الأستاذة جيهان
0: ايه شكون معايا؟
1: نادية، أش خبارك؟
0: نادية، لاباس عليك؟
1: الحمد لله أختي جيهان. أش غادي نقول لك؟ المهم الإنسان كيعدي وصافي، المشاكل باقية هي هي. في الحقيقة مازال ما مرتاحة.
0: الا سمحتي وضحي كلامك ودخلي في الموضوع.
1: الموضوع راكي عارفة أختي، داك العكسي ديال شاكيب باقي على حاله معايا. هو
0: هو انا مالي في هذا السوق؟
1: كيفاش؟ لا غير زعما قلت نتصل بك نحكي لك الجديد ونفرغ عليك شوية قلبي.
0: سمعي يا نادية، موضوع شكيب ما بقاش كيهمني، وانا وانتي ما جمعنا حتى علاقة. كنطلب منك لاخر مرة ما تبقيش تتصلي بيا، ولا عندك شي مشكل مع شكيب سيري فكي معاه هو، وما عندك علاش تحكي ليا همومك. عطيني بالثقة، ما كنعرفكش، ما بيني وبينك والو. من اليوم ما بقاش نسمع صوتك، قلت الحياة بلا قياس هادي.
1: ايه طول لك اللسان، بحق القضية خرجت مزيانة ومناسبة لظروفي. إلا زينب خرجت من طريقي وبلاشك جيهان ما بقى عندها غرض بشاكيب، غادي يخلى لي الجو بوحدي ونصبح أنا الرابحة.
2: كملي لي يا زينب، خلاك في الفيلا وخرج. فين مشى؟
3: ما بغاش يقول لي فين غادي. بقيت بوحدي كنتسناه، واحد الساعة جا وجاب معاه السيدة اللي عايرتني، اللي سمات راسها السعدية وهي اسمها نادية. بدلت السمية باش ما تعرفش.
2: ما عندنا غرض في هذا الشيء. شنو وقع؟
3: داكشي اللي دارت لي جاب ربي اللي يردو ليها، بهدلها وحشمها قدامي وانا كنشوف. قال ليها نهار باقي تعرضي ليها ما تلومي غير نفسك. بقات غير حاله فمها وكتسمع، ومره مره كتهز فيا عينيها وانا كندور عليها وجهي. الحصول برد لي غدايدي.
2: ما عندك ما تسالي، راجل واش من راجل، دافع عليك قدامها. ما بقاش فين تشكي في محبته ليك. انا قلتها لك الحل الوحيد هو انك تقولي

0: هالو ايوا انتي تهنيتي.
1: قالوها كل غلاب كيجيب ليه الله غلابه، هي تقوت وتجبرت عليا، جاب الله اللي يحطمها ولا كنشوف. ومن بعد خرجت انا، خرج معايا حتى لباب الفيلا ودعته وخليتهم بجوج.
0: ايوا المهم شنو قررتي ديري دابا؟
1: ما عندي ما نقرر، انا هو اللي كيقرر، ما نكذبش عليك، انا غير تابعاه بعينيا مغمضين ومعتبره راسي خدامه عنده.
0: لا زينب هضري شويه على راسك صاحبتي، الا كان غادي يدير معاك شي حاجه خصو يبطر بها، هذه هي المناسبه.
1: الله يهديك اختي وفاء، غير اجي ودير حريرتي مع قويدر حريره اجا مفكة.
2: الحاج مكي بارك عليك من الحساب، بحالك بحال بنتك، مازال ما بغيتي تتعشى؟
3: ايوا سيري راضيه بالخف وجدي العشاء، سيدو بقيت ملهي في الحسابات حتى سرحت.
2: حسابات عامره بعدا ولا خاويه؟
3: ايوا ما عرفتها خاويه ولا عامره، مصدع مع راسي وصافي. كنشوف دابا هذيك الارض اللي في جنب الفير ما عندي مشاركه انا وخويا الله يرحمه، قول زعما في حقي غادي نبني فيه شي سكره الجيهان لما تزوج بشاكيب، وملي هاد الزواج ما كاين شي منه خاصني نشوف كي ندير معاه.
2: اللي غادي تدير معاه راه باين، رد عليه وحوز الارض كلها لعندك.
3: ايوا ولا ما قبل شي
2: ولاش بغاه؟ هو مادام قطع العلاقه معنا يقطع معنا حتى اللي مشاركين معاه ويبعد من ساحتنا.
3: ايوا لكن لا بدا نجبد معاه الموضوع، في الحقيقه انا محتاج الارض كلها، منها نفكوا هاد الشركه لا تابع لا متبوع، ومنها نبقاو في التقار، كل واحد فينا يبقى حر، ونقطعوا هاد العلاقه بصفه نهائيه.
2: هاد الشيء الحاج المكي اللي خاصو يكون، السيد بين على كراهيته لينا، ما حاملنا ما قابلنا، ما خصو حتى حاجه تبقى قايمه بيناتنا، هو الله يسعده وحنا نسلو الشوكه بلادم.
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 13 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة الهاشمي بن عمر، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، مريا صادق، نزهة الرقراقي، سعاد خيي، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الشعار محمد التاسفي، هندسة الصوت فطيمة لتيمي، مونتاج ومكساج حميد زيان، ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي، إخراج الهاشمي بن عمر.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق
6: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فرجة على أب ستور أو بلاي ستور، فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

كما خلت الجدو يبا وقد ما

تجبرنا حد بار من الكريم بنيته ولا قد تجبرنا حد بار.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعاتنا الفضليات، مستمعين الفضلاء الأعزاء، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى، حيث نصغي للنغم وهو يروي لنا حكايا الروح، وهو يعبر ضفاف الوجدان مرصعا بيواقيت الإبداع وموشى بدرر الإمداع. موضوع حلقة اليوم بمشيئة الرحمن: المقامات حين تتكلم النغمة.

في هذه الحلقة مستمعين الأكارم، وبإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبة المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني، تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا، مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات، لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات، من سماته أنه دافئ حنون، يلامس الروح كأم تغني لطفلها وهي تهدهده لينام. أما مقام صبا فمقام الشجن الخالص بامتياز.

زين أو تنهيدة قلب مكسور. أما مقام الحجاز ففيه من المسحة الروحية والتأملية الكثير، كأنه باب إلى الترانيم ذات البعد الصوفي، أو باب إلى مغازي الغربة بمعنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعينا الأعزاء، نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا ما لا تحركه الكلمات والمجازات، ويفعل ما لا تفعله فينا أثرا الخطب والكلام، إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف، لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطويع هذه المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره في النهاوند، رغم أن الكلمات ذاتها

بديهي مستمعاتنا مستمعينا الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة داخل اللحظة، وكأننا بصدد تناص لحظي صنعت جمالياته روح فنية ملهمة.

إلى اللقاء باسم فاطر الأرض والسماء، حيث الشعر يعانق النغمة فيوحي للنفس ببسمة، فيتجمل الآني بنغمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعنايته وعونه ورعايته.

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. قام وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي بزيارة لمدينة الداخل للإطلاع على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخل وادي الذهب والفرص الاستثمارية التي تتيحها، فضلا عن المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري تنفيذها. وعقد الوفد الذي يضم مستشارين في الشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي لقاءات مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل ورئيس مجلس الجهة ينجى الخطاط. وتمحورت هذه المباحثات حول الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في الجهة والقطاعات الاستراتيجية التي تشكل المحرك الأساسي لاقتصادها، إضافة إلى آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لجهة الداخل وادي الذهب باعتبارها بوابة المملكة نحو إفريقيا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر يوليوز على عدة اتفاقيات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وكذا عامل إقليم أوسر محمد رشدي، تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى دعم مبادرات تهم مجالات الرياضة والتعليم والترويج الاقتصادي إلى جانب الإشعاع الترابي. وصادق المجلس في المجال الرياضي على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب وجمعية المجلس الإقليمي للسياحة لجهة الداخل وادي الذهب، والتي تهدف إلى دعم تنظيم مسابقات وطنية ودولية للصيد السياحي والرياضي مع تخصيص مساهمة جهوية تصل إلى مبلغ 1,000,000 درهم.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تشرب واحد الكويس ديال أتاي.
2: أريد واحد الكويس.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني الحاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
9: رياض الوردة.
10: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
9: جمرة قادية الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
8: رياض الورثة مسلسل يجتمع

0: اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
1: إخراج أنور الجندي. الحلقة 13.
2: هاك أخويا هشام، ها فلوسك، ها محسوبين، ها 1000، ها 2500 درهم. هاد الشي اللي جاب لك تبليش.
3: أرى غير 2000 وخذ 500.
2: الله يعطيك الخير السي هشام. ها وراني عندي لك واحد الخبيرة.
3: خبيرة؟ ديالاش؟
2: الحبيبة المحترمة اللي أنت مقربل عليها الدنيا، أخت رانيا.
3: مالها؟ أش وقع عليها؟
2: أثبت راسك، ثبت راسك، قول أش واقع بيك أنت. أما هي بخير ومفيكة مشيكة أمتيكة.
3: وفي شتيها؟
2: في الأبواط. مشيت أنا وعزيز صاحبنا البارح. أه؟ عرض عليا.
3: إيه
2: حنا نشوفوها. ايوا تهلات فينا حتى ولا عزيز كيمشي على 4.
3: ويلي كانت بوحدها؟
2: بوحدها. هلا هي تقدر تخلص بالاورو.
3: الاورو؟
2: ايه وحتى الدولار. بعيني شفتها يا خويا هشام وكتعرفني. ما نزيد عليك كلمه واحده.
3: ايه ومع من كانت؟
2: واحد القاوري شي طوله وشي زين الله يعمرها دار. غير هو كبير عليها.
3: قاوري؟
2: ايه وكيضرب العربية أحسن مني. نقول لك فرنسا وين، نقول لك هولندي، الله أعلم. وحتى الشلحة حافظة.
3: اش كتقول يا سمير؟ واش رانيا رانيا ولا تشبهت لك مع شي وحدة؟
2: أنا كنقول لي السيدة قعدنا معاها وكتخسر في الفليس يمين وشمال وقشبنا وضحكنا وشطنا حتى ما بقى شي كيعقل لها شي، وهو كيقول لي تشبهت لك. يعني أخوي كنت نحلمه.
3: ايوا واش من علاقه بينها وبين هاد القوري؟
2: ما عرفت اخويا ما عرفت.
3: ايوا وشنو بان لك انت زعما؟ اشنو لاحظتي من خلال الجلسه؟
2: ما عرفت. واش انا كنت مسالي بعد هادشي ملاحظه؟ انا حدي الربع ساعه الاولى علاش عقلت، من بعد اترفعت حتى لقيت راسي ناعس في دارنا ومعنق واحد المشموم ديال الورد، ما نعرفش شكون اللي عطاه ليا.
3: ايوا بالك عليا، هاد الخبيره عندك خاويه.
4: سيدي الدبليش كنت دايره في الصاك عندي، والصاك محطوط فوق الكوافوز، فين بغى يمشي؟ دار الجنحين.
5: واش حماقتي ولا مالك؟ واش انا مراه بغيت نلبس الدبليش؟ اش غادي ندير بيه؟ واش غنقدر بيه
4: على هاد الدبليش؟ صارح غير اللباس وصافي.
5: اشنو زعما بغيتي تقولي؟ بعتو
4: وانا عالمه عليك. حنا بزوج اللي كاينين، حتى حد ما كيدخل عندي البيت يد النعاس.
5: لا سمحي لي، حتى خوك هشام كيدخل عاد. داك النهار لقيتو
4: انا داك النهار كنت حاضره، وهشام يستحيل يحط يدي على شي حاجه ديالي، وما عندك علاش تتهمو.
5: اياه انت عندك الجراه تتهميني؟ مكتوب دابا على جبهتي انا شفار قمار.
4: وشكون اللي بغى يسرقو؟ والحماق هذا يا عباد الله وخرجه العقل.
6: اش وقع ياك؟ لاباس مالنا على هاد الغوات؟
4: انا ماشي غير غادي نغوت، انا شي نهار غنضرب راسي مع الحيط ونفرشخوه ونتهنى من هاد المشاكل كلها.
6: مالكي؟ اشنو بيك؟ فسري لي.
4: الدبليش ديالي، الدبليش ديالي شاريه بثمن، فكر في الصك، هادي يومين باش حطيته، واليوم غبر ليه الاثار.
6: كيفاش غبر ليه الاثار؟ هي حنا قاعدين هنا مع الشفاره والقطاطعيه.
4: ما نعرف، ولا ساكنين معانا الجنون اللي ما كيبانوش.
6: ايوا المسخ هذا، ملي صبحنا مزوجين بالشفاره ما بقى ما يتقال، هادي علامه الساعه.
5: الا لا غيتها، الا لا غيتها، الله يجازيك بخير. خلي راسك محترمة.
6: كيفاش نخلي راسي محترمة وانت بعدا مولاي الزين؟ احترمتي شي حد فينا؟
5: انا لالا غيتا ما بيني وبينك الا افتقار.
6: ايوا القرش الشيخ من راسو. الا بغيتي الناس يوقروك ويحترموك نقص شويه من الخفه ديال اليد.
4: بارك امي من الهضره، طيبات ليا قلبي.
5: كيفاش كيفاش لالا غيتا نقص شويه من خفه ديال اليد؟
6: ايوا خمم ابو العقلين، ما خدامش، قلنا الصبر دوانا، طالبين الله يفرج عليك كذوبك فشوشك وعكزك اللي عييتينا بيهم، تحملنا منهم مكفى وصبرنا معاك صبر سيدنا ايوب. ايوا اخويا تكملها وتجملها حتى بالسرقه، ما هنا عشره معاك.
4: امي راه قلت لك بركه، صافي الا مشى الدبليج يخلفوا الله، مصدعين روسنا بلا فايده.
5: كتسمعي ولا لا سميره؟ كتسمعي كتسمعي امك اش

0: ولينا ما كان سوا حتى بصله في الدار.
1: وفين عمرك سويتي بصله بعدا ولا حتى نبقى؟
2: امي امي علاش الشيطان وبدلي ساعه اخرى؟
1: ما عندي فين نبدل الساعه، الدبليج الا في السماء يهبط والا تحت الارض يطلع.
0: في الحقيقه انا اللي خصني نبدل الساعه، ماشي غير الساعه، الساعه والنهار والشهر والعام اللي عرفتكم فيه في الدار.
1: اي والله يعرضك الربح واللي يلقى احسن من العسل. اي العقو
3: ايوا سمحي لي اختي سميره، هادشي راه بزاف، كثرتوا على الراجل بهاد الاهانات، دابا غادي يبان ليه باللي كتحراو عليه كلكم.
4: انا ما قلت ليه والو، امي الله يهديها هي اللي قصت حاسبه على الهضره، ما بغيتها قاعد تدخل في شؤوننا.
3: ايوا حيت لاله ما بغيتيهاش تدخل في شؤونكم، كنتي تستري القضيه وتبدلي الموضوع بلا فضايح.
4: ندمت ندمت اختي ليلى، وبقى فيا وما خلات امي ما قالت ليه، وهو غير حاضر راسه مسكين وكيسمع وقارو تابع قارو.
3: اش غادي نقول لك سميره، راكي كتسرعي وكتسرعي بزاف، انا نيت لاحظت هاد الايام كثرتو مصداع وقجرتو عليه بلا قياس، وزعما عاد دبر لك على بنيه باش تربيها وتفرحي. ايوا
4: يا اختي ليلى، دابا يمكن كاع غادي يدير منها بناقص، اخ من هاد الدبليج وما يجي منه الا كان هو السبب ديال الصداع.
3: اجي بعدا سميره، واش انت متاكده بلي هو اللي هزو؟
4: اختي ما عرفت، قلت يمكن ما خدامش ومحتاج الفلوس وهزو باعو.
3: على هو لاله موالف كيبيع لك حوايجك؟
4: ابدا ابدا يا اختي، كيف قلتي تسرعت وصافي.
3: وعرفتي شنو، انا بيني وبينك هاد الهضره راني شفت هشام دخل لعندكم يومين هادي، وما تعطلش، دخل بالخف وخرج بالخف، وهو راكي كتعرفيه مصوني مع راسو، يقدر يكون هو مول هاد الفعله والله اعلم.
4: ما بقي عرفت اختي، راسي داخل عليا، الا كان هو والله يا بابا حتى ندمو.
3: المهم دابا خدي راجلك بخاطره وطلبي منه المسامحه، وانا غادي نقلع عليك هاد القضيه.
4: وانا عرفتو كاع فين مشى ولا كاع واش باقي غادي يرجع.
3: نودي دابا سيري ارتاحي، وانا غادي نطلب من فريد يهدنو ويرغبو ينسى كل موقع صافي. اما هشام ولا عليك، غادي نسليه لسانو غير بالفن.

0: دابا وكان في سريريا علاش اتفقتي انت وياه؟
1: قالت لك بنتنا رانيا قابلين هذا الزواج بولدهم هشام، ولكن الشرط ديالهم راني قلت لك.
0: ايوا ما دابا
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: ليل الزواج ويعترفوا بالحب، مريضنا ما عنده بس
2: راه هنا قال تخر، ديك الهضرة هي اللي ما حاملينها. واش حنا بغينا نسلكوا القضية ونستروا فضيحتنا ولا نبقاو معاهم في شد ليا نقطع عليك؟
1: وعلى هذا الحساب في نظري ما بقى مشكلة الشومة.
2: باقي في نظري أنا الأمور مازال ما واضحة.
1: وإلا خبرني شنو اللي باقي؟
2: إيوا حيت نتفقوا حنا مع البنت وتمشي دير اللي بغا دير ويخويو بينا، فين غادي نقبطوا ديك الساعة في الضباب؟
1: وعلاش بغاو يخويو بينا؟
2: إيوا شوف أنت خدم عقلك شوية، فين بقى غادي يسولوا فينا؟ أش من حجة عندنا عليهم؟
1: إيوا إلا داروا هادي ما عندنا ما نقبطوا من غير الضباب كيف قلتي. وشنو بان لك انت؟
2: ايوا شنو بان لك انت؟
1: انا بان لي غير الضباب.

0: أنا كنت حاسس بشي مؤامرة كانت كتدبر بخصوص مشروع. وإلا ليلى، شنو الدافع اللي يجعل عم قاسم يجي عندنا الوكالة بلا ما يزورني؟
1: أجي ولا كان كيعرف شي حد تما، ما تكونش مشكاك فريد.
0: مشكاك مشكاك، وما لهاد الشك ما كنت حاسس به شحال هذا.
1: وما سولتيش على الجا باش تأكد؟
0: سولت الكاتبة ما لقيت عندها أخبار.
1: ومالك أنت ما تسول مباشرة السيد اللي معني بالأمر وتهني راسك؟
0: كان كيتكلم إلا في التليفون ومن بعد خرج مزروب.
1: إذا حتى حاجة ما متأكد منها، مجرد افتراضات. صبر شوية صبر شوية حتى تسول الراجل اللي مسؤول وتعرف منه الحقيقة كلها.
0: وهاني بالسلامة كاع عرفت هذه الحقيقة، أش بدينا ما نديرو؟ وأنتي تذكرتي مع أمك؟ أشنو باقي قالت لك؟
1: أش نقول لك فريد، نفس الشكوك اللي عندك عندي، كنت سنك غير تكمل كلامك ونفتح معك الموضوع.
0: أش من شكوك هذه؟ احكي لي يا ليلى.
1: أش نقول لك، هدرت لها على الوكالة اللي قلتي لي، ويمكن استشرت مع عمي ولكن راه ما اتفقش معها.
0: وعلاش؟
1: قال لي ها الوكالة السياحية عندكم ما يمكنش لها تكلف المشروع لأن عندهم ديون كثيرة، وتخاف تبدا في المشروع وما يكملش.
0: شكون اللي قال لي هذا الكلام؟
1: هو اللي قالها لأمي، أما شكون اللي قالها ليه الله أعلم.
0: أشهد تخربيق، أنا الرجل هدرت معاه ودفعت ليه الميلف مدروس من جميع الجوانب، وعقدنا عدة جلسات واجتماعات، وكلنا كنا محمسين لتنفيذ المشروع. كتقولي لي الوكالة عندها ديون وهو فاتح مشاريع تضرب المشروع ديالنا على 10؟ ما كاينش هاد الهضره ليلى، ما كايناش، وكلها كذوب. وانا مستعد نمشي انا وعمك لعند السيد المسؤول ونثبت ليه العكس ديال هاد الاخبار المزوره. هي احنا ولينا براش ما عندنا عقل؟ عمك واقف ضدي وانا شعر به، وهذا الشيء اللي كاين ليلى.
1: صافي صافي صافي، ما تعصبش يا فريد، الله يخليك ما تعصبش.
0: هذا الشيء اللي كيجنن كيخرج العقل، هذا تحايل ومؤامره ضدي، ضدنا مجموعين. فيقي من قلبها ليلى، اليوم جند واقف ضد تنفيذ المشروع عاد همك. غدا لعلم الله لاش كيوجد.
2: حلمت يا بنيتي يا سميرة واحد الحلمة خلاتني مشوشة وحيرة، داكشي باش عيط لك تفسري عليا، انتي شوية قارية وعلى بال.
3: خير وسلام، اشنو حلمتي يا جدة؟ وخانا ما عندي دراية في تفسير الأحلام.
2: كان شوف يا بنيتي يا سميرة، زعما خير وسلام، بحالي لا أنا ولات راجل وعندي اللحية وركبة فوق واحد العود خضر وهزة واحد سيف في الدية.
3: عود خضر؟
2: ويلي مالكي علاش كتضحكي؟ خليني بعدا نكمل ليك الحلمة اللي حلمت.
3: واخا جدة كملي، قلتي لي عود خضر؟
2: ايوا يا لالا. وكان شوف سبحان الله العظيم، عم قاسم حتى هو راكب على واحد العود ولكن كحل، وهالشجرة ديال الزيتون في يديه وجاي لعندي، وحنا زعما بحالي لا في الفيرما ديالكم.
3: ايوا
2: ايوا بلاتي نتفكر، بالكي زربانه وخف من رزقك.
3: ما زربانه والو جده، تفكري بشويه عليك.
2: قولي لي بعدا فين وصلنا؟
3: قلتي لي يا عمي قاسم راكب حتى هو على شي عاود وهاش شجره الزيتون في يدي.
2: اي صافي صافي صافي، غير سكتي تفكرت وزعما بحال

0: هربان بديك الشجرة وأنا تابعه، وهو كيجري وأنا تابعه، هو كيجري وأنا تابعه، هو كيجري وأنا تابعه، حتى وصلت لحدا وأنا نضربه بداك السيف وطيرت له الراس وطاح الأرض وشتفت عليه بالعود ديالي. إيوا وهي ضربني الفيقة بسم الله الرحمن الرحيم، وبديت كنقرا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
1: غريبة عندك هاد المنامة جدا، دايره بحال شي فيلم ديال الرومان.
0: وشنو فهمتي منها أسميرة؟ شفتك غيرك عطيها عليا للضحك.
1: إيوا هادي خاصها شي عالم نفساني هو اللي يقدر يفسرها لك.
0: أنا حاجة اللي ما بغات تفهم ليا هو أنا امرأة والحياة في وجهي، من أين جاتني الله أعلم. إيوا ضحكي بقيت تكركري ليا تما، أنا كنحكي لك على نيتي وانتي خدامه كتكركري. واسمعي سمعي وبركه بتكركير، قولي لخوك يعطيني 400 ريال ديالي.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 13 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبدالله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبدالله الجندي، نجاة الخطيب، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

وارسل لما السلمى على الهجر الذي على العهدي الذي على الهجر الذي في العهد ارتفت علي الى الصابع

じで欲しいな。でもI'm just...

ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلمين. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة.

كذا الرسول لديكم بعولة

عليه الخط والنخط على أكرق شط مستقبل دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا خط رساني لا قط خط رساني خفزات معاه كارد شط

0: زوين ونيم نيم شوي
1: المقالوات
0: المقالوات زوينة.

اللي ما نبقي نخطاكم في الشعار.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. ها نحن ذا نفتح أشرعة زورقنا من جديد، متجهين نحو عالم الأغاني التي اتخذت من البحر تيمة لها، مركزين ضمن هذه الحلقة بمشيئة الرحمن على أغنية رسالة من تحت الماء التي أداها بروعة طربية العندليب الأسمر المرحوم عبد الحليم حافظ، وهي للتذكير من كلمات الشاعر الكبير نزار قباني: ولا أحد يجادل في كونها تعتبر من أبرز القصائد الغنائية التي تمتح من تيمة البحر كرمز شعري غني بالدلالات.

0: أغنية رسالة من تحت الماء هي مونولوج غنائي طويل كتب على شكل رسالة حب غارقة في الحنين والعذاب، موجهة من الحبيب الغارق في بحر الهوى إلى معشوقته التي تركته. أكيد مستمعين أن البحر هنا ليس مجرد خلفية مكانية، بل يتحول إلى بطل رمزي وإلى مرآة داخلية تعكس أعماق الذات واضطرابات المشاعر وهوية الفقد. إن البحر في هذه الأغنية الجميلة المؤثرة يتجلى في صور عديدة، أجمل أهمها الكاتب الروائي نوردين اليعقوبي في عدة صور أو نقط أدرجها كالتالي:
1: ومن أسيقة الصور التي تندرج في تيمة البحر في الأغنية التي نحن بصددها، اعتبار البحر مرآة للحيرة والضياع، والشاهد على ذلك المقطع الذي جاء فيه قوله: إني أغرق أغرق أغرق. هذه العبارة الشهيرة بتكرارها تشكل ذروة شعورية، حيث يصبح الغرق فعلا وجوديا لا فقط ماديا، ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة. فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء أو اعترافات لا تصل أبدا، تحاصرها أمواج الوحدة. يقول نزار قباني: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. وأكيد ذكره أعزائي المستمعين أن الكلمات في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق والوجع،

0: فالشاعر أحمد شفيق كامل استخدم لغة شعرية جميلة لوصف الحالة العاطفية للشخص الذي يغني. وبالنسبة للألحان في هذه الأغنية التي هي من تأليف محمد الموجي، فهي تتميز بالجمال والعمق والألحان التي تعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات، تضيف إليها بعدا إضافيا وتعطيها قيمة جمالية بحيث تذوب المشاعر فيها والكلمات وتختلط لتمتزج في صورة تؤكد عمق الحب وصدق المشاعر في التعبير عن الحب الصادق حسب ما ورد في كلمات الأغنية الجميلة. المركزة الثالثة أعزائي المستمعين وهي الأداء الصوتي، فالفنان عبد الحليم حافظ أدى الأغنية بأداء صوتي رائع، حيث يستطيع أن يعبر عن المشاعر العميقة في الكلمات من خلال صوته، وأكيد أنه كان معززا بتعبير بتقاس وجه دالة على تفاعل قوي مع الأغنية كلمات ولحنا، حيث يقول: إن كنت نبيا خلصني من هذا السحر من هذا الكفر، حبك كالكفر فطهرني من هذا الكفر، إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. واليم بحر عميق أعزائي المستمعين، له دلالات وله معان دالة وتتقاطع وتتكامل فيما بينها لتبرز تجربة الحب، ليقول نزار قباني: في الحب ولا عندي زورق، إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي، إني أتنفس تحت الماء. هكذا هي الكلمات ودلالاتها، نجد لها معاني دالة وصفات تعبر عن عمق المحبة وصدق المودة والألفة بين العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب.
1: ينضاف لما سبق صورة الرسالة الغارقة، فما أجمل أن تأتي الرسالة من تحت الماء كأنها كلمات محكوم عليها بالفناء، أو اعترافات لا تصل أبدا تحاصرها أمواج الوحدة. طبعا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونحن نتناول بالحديث الصور التي يرد فيها البحر ضمن أغنية رسالة تحت الماء، وقد أشار الأستاذ اليعقوبي ممنونا لأبرزها: نستحضر صورة البحر كوسيط شعري، باعتبار أن الرسالة تبعث عبر البحر، كأن البحر نفسه أصبح ساعي بريد للحب المستحيل. ونحن نتحدث مستمعين الأعزاء عن أغنية رسالة تحت الماء لعبد الحليم حافظ، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا الوقوف عند البعد الجمالي والفني للأغنية الرائعة الموسومة بعنوان رسالة من تحت الماء، فهي ليست فقط تجربة شعرية أو غنائية، بل أيضا لوحة صوتية موسيقية، حيث تنسجم الكلمات مع اللحن الحزين الطويل الذي وضعه محمد الموجي، فيمنح المستمع المتلقي إحساس الغرق البطيء في المعاناة.

0: من جهته عبر المهتم بالأدب الأستاذ حسن خطيط على أن تيمة البحر في هذه الأغنية المتكاملة إبداعاً، كلمات ولحناً وأداءً تسافر بنا نحو عوالم متخيلة تأتي إلى ما وراء التطريز الجمالي، حيث يقول الأستاذ حسن خطيط في هذا الصدد:
1: تيمة البحر في هذه الأغنية تتجاوز الزخرف الجمالي لتصبح كياناً شعرياً رمزياً يعكس عمق الجرح العاطفي ووحشة الفقد وضياع الرسائل في متاهة الصمت. إنها أغنية تؤرخ للحب حين يصبح تيهاً أزرقاً لا ضفاف له.

0: إن الأغنية الشهيرة رسالة من تحت الماء التي أداها بصوته الرائع الفنان عبد الحليم حافظ من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد الموجي مزجت بين ثالث الكلمات التلحين والأداء الصوتي الطربي، وقد فصل الحديث عنها الأستاذ اليعقوبي قائلاً:
1: ومن صوره أعزائي المستمعين أنه يأتي رمزا للعاطفة العارمة كما في مقطع إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، ولو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت. فشعر نزار قباني هنا يجعل من البحر أعزائي المستمعين مجازا للغرق في الحب، فكلما حاول المتكلم الهروب من الذكرى اجتذبته أمواج الذاكرة.

0: وبالنسبة للمعاني والرموز، فقد تناول الأديب حسن خطيط جوانب تتعلق بالرسالة وبالماء والوجع، فلنستمع إليه في هذا الصدد يقول:
1: الرسالة في الأغنية تعبر عن مشاعر الحب والشوق التي يوصلها الشخص إلى حبيبته، أما الماء في الأغنية يرمز إلى العمق والعاطفة، حيث أن الرسالة تأتي من تحت الماء مما يعبر عن عمق المشاعر. وجدير ذكره أن أغنية رسالة من تحت الماء تعبر أيضا عن الوجع والألم الذي يشعر به الشخص بسبب الفراق أو البعد عن الحبيب.

الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عيني.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

أود مستمعين الكرام الأماجد، ونحن على مشارف ما تبقى من الغلاف الزمني لبرنامجكم من أدب البحر، أن أختم بالوقوف عند الأثر الثقافي لهذه الأغنية الكلاسية التي نحن بصدد قراءتها رسالة من تحت الماء، حيث تعتبر واحدة من روائع وخوالد الأغاني الكلاسية في الموسيقى العربية، وهي محبوبة لدى الكثيرين. وأشير كذلك مستمعين الأعزاء للتأثير العاطفي لشحنتها الوجدانية القوية، حيث لا نجد عناء في اكتشاف أن هذه الأغنية الرائعة البديعة تؤثر على المشاعر والعواطف، حيث يمكن أن تثير مشاعر الحب وذكريات الشوق لدى الكثير من المستمعين الكرام، وهي في الوقت ذاته تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. إلى هنا أعزائي المستمعين تتوقف رحلتنا لنغلق الشراع ونخلص للراحة في انتظار أن تبدأ رحلة بحرية أخرى، وإلى ذلكم الحين بإذن المولى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية المولى.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: That's a mate of a shop. That's a mate of a shop. وفي ليلة هو المصرح.
1: That's a mate of a shop. وفي ليلة هو المصرح.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: طيب.

maintenant.

علمني مولانا علام الغيوب اللسين الجام.

وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدنا قبل الموت عن تير السلطان تروطان.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة

0: مطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: olsun.
1: Hadi yakın Allah'ım.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.

0: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجذ، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة، ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا رب اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
5: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك لا يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها؟ وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهة ناجية الداخلة وادي الذهب بإقليمي

0: وادي الذهب واوسرت، وشنو كان وشنو هو شعورك فاش سمعتي النتيجه ديالك؟
1: بصراحه كانت مفاجاه كبيره بالنسبه لي، والحمد لله السبب هو انني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى انني كنت متاكده ان صاحب او صاحبه اعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معاه خلال السنوات التسع الماضيه، لكن ان شاء الله ان يكون الاختيار ليا بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني احساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد التفرتيته ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي
0: ماشي
1: شويه، ولكن
0: مشكل
1: الحمد
0: عادي
1: لله.
0: عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربيه ان شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راه كانك حصلتي على فعلا 20. طيب اخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول ناس كانوا نوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم.
0: تحية لهم من هذا المنبر، الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكان ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا. كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنت من لهم كاملين التوفيق، لأنني كان آمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك. إخلاص أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى. وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم

0: وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز؟
1: أولا كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنآمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما دخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض المراقبه المستمره او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. زيد على هذا الشيء انا كنت كنعتبر ان كل مراقبه مستمره فرصه باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقه ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، كيكون عليا الضغط لانني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبه ليا خطوه كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطه كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه راه بصراحه انا كنحييك، لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه اعطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الأولاد ومناته، راه ما يمكنش يحققوا هذا النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الآن.

0: تنعكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، واكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله انك ان شاء الله تحقق كل الاهداف وامنياتك، لانك تبذلي مجهود وتثابرين وهادشي ما كيتحققش بسهوله. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجههم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحة، أنتي مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنتي كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب

paysanne. Karmelerin asıdı gölle yaylak, yali yaylak, yali.

الحريم قباشة عزايا يا الحريمي.

بلا كف ولا كيفية أبدا. فمن نظر شيدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول. فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها

كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة.

بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

لغبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد يخب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني سلام ولا حبر قل ابرق عيني فمجران واقنا

طاحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بلا الربع شرقية للهوى ربعهم بلا الربع

0: ترعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى
1: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أظننت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب بصر آمن صولة النوى، وكم ليلة في هذه الدور بتها غازر غازر غزرانا من عين يصم هاري. إذا ابتسمت خرت الفرق.

الرضعت مزاجي زم رضعت زاد يسمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صحى حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الضالع

لو صحابي بطيبة أبرد. يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع.

لا فرض عن بالربع سبحة سندمكي ما بالربع سبحة سندمكي سبحة سندمكي وفي كل ربع من مرابعها بكي

Efendim. Ve nezrem bi sağnıddım kennehu.

عاش نسمى بحرمة حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

يا تحية السلام ورحمة عفد.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي، وجدت حوض الحب حين

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
4: خير وسلام
3: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
4: إنتاج الإذاعة المغربية.
3: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 13.
5: أشرب يا زينب قهوة أتاي عصير؟
6: لا والو شكرا، خاطري مروع. ثلاث ايام هادي وبالي مرون، ما بقات عندي قابليه لحتى شي حاجه.
5: فعلا شفتك نيت ماشي على طبيعتك.
6: ملي كتقوى المضايقات والمشاكل كيكره الانسان كل شيء.
5: سمعي زينب، انا وعدتك المشاكل ديالك كلها غادي نوجدوا ليها حل ان شاء الله، غير ما تسرعيش.
6: هادي مشاكل اخرى ومتاعب اخرى، ما عرفتها منين نبعث لي شاكيب. لا بد ما نتفرقوا وتشوف لك شي خدامه اخرى من غيري.
5: اشنو اش هاد الكلام زينب؟ واش عرفتي اش كتقولي؟
6: ما نكذبش عليك، انا رعيت وما عندي قوه نواجه ناس قادرين يدمروا لي حياتي.
5: شكون هاد الناس؟ مناش خايفه؟ احكي لي يا زينب.
6: البارح اتصلت بيا امراه باقيه صغيره سميتها سعديه ومعها شي صاحبتها.
5: ايوا
6: غسلتني غسله ديال العديان وهددتني بالحبس، ناويه بصح تشوهني شوها كبيره.
5: وعلاش؟ اشنو عملتي ليها؟
6: السبب هو انت شاكيب.
5: انا ما فهمتش.
6: ما تقوليش ما فهمتش. المرأة هاي جاو كتحلف عليا ما خلات باش عيرتني. إلا كانت عندك معاها علاقة قولها لي، لأنها طلبت مني نبعد منك.
5: ثقي بيها زينب، أنا ما عندي علاقة مع هاد السعدية اللي قلتي، عمرني ما شفتها حتى في المنام.
6: وكيفاش هي كتعرفك وعارفة سميتك؟ أنا ما غديش نكذب عليك، هاد الشي راه مدوخ لي راسي. المرأة كانت معايا هي وصاحبتها، عندها سيارة بيضة مربوعة القد وعندها خلف وجهها صبغة شعرها بلون أحمر. انا باقي كنتخيلها بين عيني.
5: اجي قلتي عندها خلف وجهها والسياره ديالها بيضة؟
6: ايه انا باقي عقل عليها، لا هي ولا صاحبتها.
5: ويلا شفتيها تعرفيها زينب؟
6: بحال اللي كنعرفك دابا.
5: هذه ما تكون غير ديك الفعاه ديال ناديه، بدلات سميتها باش ما تعرفش. سمعي زينب، بقاي هنا انتظريني، غادي نرجع بالخف.
6: فين غادي؟
5: ما تخرجيش من الفيلا، انا راجع دابا.
7: ايوا كملي يا سلوى.
8: ايوا اللي عطى الله راني حكيتو لك. انا مشيت غير نشوف هاد زينب علاش نايضه هاد قربله كيفاش دايره. ساعه فعلا تفاجات.
7: باش تفاجاتي؟
8: سبحان من خلقها، على جمال وعلى قد وعلى شعور ذهبيه بلا صباغه والعينين خضر وبشرتها بيضة، فين يبانوا الاوروبيات قدامها.
7: إذن دابا هي احسن من ناديه.
8: ايوا بيني وبينك عزيز ما كاينه حتى مقارنه. انا بقات فيا بهدلاتها ناديه واحد تبهديله حتى حشمت، وفي الاخر قالت ليها تكوري ضرقي عليا كمارتك وصيفطاتها مسكينه كتعترف جليلها.
7: انا اللي كيظهر لي دابا انا الصداع كبير جبدات على راسها. دابا الاخرى غتمشي تخبر شاكيب واجي تفرجي في الحرب اللي غادي تنوض. شاكيب راه مسي في عينيه ما تمسي في زينب، انا اللي عارفه.
8: في الحقيقه كانت تحل مشكلها مع شاكيب وتواجهوا وتصارحوا، اما زينب عليها بالتقار، هي بريئه وما فرصها ما يتعاود.
7: سمعي سمعي يا سلوى، انا اللي نوصيك عليه هو انك تبقاي بعيده على هذا الموضوع بيناتهم. الراجل تهلا فينا وتبرع علينا بفلوس ديال العرس، خلينا نبقاو معها اصدقاء لا يمشي يسحب له حنا كنحفروا ليه من ورا ظهره.
8: ايوا داكشي اللي غادي ندير. هاد المره نقول ليها خرجينا اختي من هاد السوق. عزيز راه خرج فيا عينيه وكشكش وقال لي موضوع ناديه وشاكيب محيه من عقلك ولا راه ما غادي تبقى بيناتنا عشره.
7: لاوا لاوا نقصي شويه نقصي قيسي على انا كاع نقدر نقول بحال هاد الكلام وحتى كاع الا بغيت نقوله. انت زعما سهله
8: وعلاه مالي كيف جيتك؟
7: لا غزاله غير وكان الضربه ديالك ما كتنوض غبره.
8: الله يمسخك قول امين.
7: امين انا وانت يا سلوى.
9: خويا روبيو صافي القضيه مربوحه.
10: ايه تبت راسك وتهدني مالك كتليت فين كنتي؟
9: عزيز من غابة الشباب.
10: ياه
9: ما خليت فيما قلبت عليك. تحرك يلا يلا زيني برجات الفيلا المعلومة شفتها بعيني.
10: متأكد باللي هي؟
9: كيفاش متأكد؟ متأكد 100%.
10: عندك الخبر تكون فالصو راه نعلقك من شفار عينك.
9: قلت لك هي هي ما زيدني حتى شي كلمة يلا تشوفها بعينك وشوف راه ما كاينش تخرجيش. يلا
10: بلاتي بلاتي نعلم الوالد يمشي معنا باش نوقفوا البيضة في الطاس لعلك. سيدي ها الفيلا الوليد لاش كتجي زين بيه شتيها؟
11: انت شفتيها حتى دخلت لهنا اخو اليوم؟
9: ما كانش تخرجيش عمي يومين هادي وانا ضرب عليها العسة وبلا نعاس. شوف شوف شوف الحمي كي ولا بقرس الناموس.
10: ويلي انت قرس الناموس كي يقرسوك العقارب شحال فيك تلوش؟
9: قسما عظما اخويا الروبيو الى البارح السباق ديال الطبات كان هنا في الغابة بيتين كيجروا الليل كله.
11: سكتونا سكتونا شي طوموبيل جاية.
10: هذا داك اللي كان وصل زينب بالطوموبيل عرفتي يا الوليد؟
11: عرفتو عقلت عليه ولكن هادي اللي معاه يا كما مراتو
10: بلاتي ويلي اش هاد التخربيق؟ وهادي السيده اللي كانت عطاتني رقم التليفون ديالها ها باش نعطيه لزينب وها هما دخلوا ها هما شو شو شو شو هما دخلوا بجوج اش نديرو دابا؟
9: اش بغيتي نديرو؟ نتسناو.
11: اش غنتسناو؟
10: نتسناو زينب تخرج لعلك.
11: وحنا قاعد سنينا بالسلامة حتى تخرج فانا هي التهمة باش تهمتوها ها؟ أدوية الروبيو ها؟ أش من حجة هادي اللي جايب ليا الخوال خاوي؟
10: ولكن الوالد راه خوليو قال ليا
11: أش عند خوليو ما يقول لك الرجل مزوج عاد جاي هو ومراته لدارو وزين كتخدم عندهم.
9: بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي عمي بلاتي شوف شوف شوف شوف شوف هزين خرجات شتيها ها راجل تابع وشوف شوف شو كيقلب جيبو باش يعطيها شي حاجه ياك شتي ولا ما شتيهمش وشوف عينيك
11: نعرف الله وعليكم بجوج انا اللي دري داير فيكم راسي المرا كتخدم معاوناني على الزمان ظلمتوها بلا حشمه بلا حياه ها معد

0: بني ضربت هالطريق كلها على والو. ها نستاهل نستاهل انا اللي غشين تبع البراش مالو اللي دار راسو في المخاله كينخبو الدجاج. تحركوا قدامي الله يتبعكم البلا.
1: الوالد الله يهديه. خوليو.
2: نعم اخويا روبيو.
1: اجي اجي لنا. عجبتك هاد التبهديله دابا؟ ها هاد التحشيم تلوجه. ايوا اخويا الا بقات فيك اجي عكر ليا لعلك.

0: الو،
1: ألو، الأستاذة جيهان
0: ايه شكون معايا؟
1: نادية، أش خبارك؟
0: نادية، لاباس عليك؟
1: الحمد لله أختي جيهان. أش غادي نقول لك؟ المهم الإنسان كيعدي وصافي، المشاكل باقية هي هي. في الحقيقة مازال ما مرتاحة.
0: الا سمحتي وضحي كلامك ودخلي في الموضوع.
1: الموضوع راكي عارفة أختي، داك العكسي ديال شاكيب باقي على حاله معايا. هو
0: هو انا مالي في هذا السوق؟
1: كيفاش؟ لا غير زعما قلت نتصل بك نحكي لك الجديد ونفرغ عليك شوية قلبي.
0: سمعي نادية، موضوع شكيب ما بقاش كيهمني، وانا وانتي ما جمعنا حتى علاقة. كنطلب منك لاخر مرة ما تبقيش تتصلي بيا، ولا عندك شي مشكل مع شكيب سيري فكي معاه هو، وما عندك علاش تحكي ليا همومك. عطيني بالتقار، ما كنعرفكش، ما بيني وبينك والو. من اليوم ما بقاش نسمع صوتك، قلت الحياة بلا قياس. هادي
1: ايه توليك لسان بحق القضية خرجت مزيانة ومناسبة لظروفي. إلا زينب خرجت من طريقي وبلاشك جيهان ما بقى عندها غرض بشاكيب، غادي يخلي لي الجو بوحدي ونصبح أنا الرابحة.
2: كملي لي يا زينب، خلاك في الفيلا وخرج. فين مشى؟
3: ما بغاش يقول لي فين غادي. بقيت بوحدي كنتسناه، واحد الساعة جا وجاب معاه السيدة اللي عايرتني، اللي سمات راسها السعدية وهي اسمها نادية. بدلت السمية باش ما تعرفش.
2: ما عندنا غرض في هادشي. شنو وقع؟
3: داكشي اللي دارت ليا جاب ربي اللي يردو ليها. بهدلها وحشمها قدامي وانا كنشوف. قال ليها نهار باقي تعرضي ليها ما تلومي غير نفسك. بقات غير حالة فمها وكتسمع، ومرة مرة كتهز فيا عينيها وانا كندور عليها وجهي. الحصول برد ليا غدايدي.
2: ما عندك ما تسالي، راجل واش من راجل، دافع عليك قدامها. ما بقاش فين تشكي في محبته ليك. انا قلتها لك الحل الوحيد هو انك تقوليها له. ايوا انت تهنيتي.
3: قالوها كل غلاب كيجيب ليه الله غلابه. هي تقوت وتجبرت عليا، جاب الله اللي يحطمها وانا كنشوف. ومن بعد خرجت انا، خرج معايا حتى لباب الفيلا ودعته وخليتهم بجوج.
2: ايوا المهم شنو قررتي ديري دابا؟
3: ما عندي ما نقرر، انا هو اللي كيقرر. ما نكذبش عليك، انا غير تابعاه بعينيا مغمضين ومعتبره راسي خدامه عنده.
2: لا زينب، هضر شويه على راسك يا صاحبتي. الا كان غادي يدير معاك شي حاجه خصو يبطر بيها، هذه هي المناسبه.
3: الله يهديك اختي وفاء، غير اجي ودير حريرتي مع قويدر حريره. اجا ما فكا.
4: الحاج مكي بارك عليك من الحساب، بحالك بحال بنتك، مازال ما بغيتي تتعشى؟
5: ايوا سيريها راضيه بالخف وجدي العشاء. سيدو بقيت ملهيه في الحسابات حتى سرحت.
4: حسابات عامره بعدا ولا خاويه؟
5: ايوا ما عرفت خاويه ولا عامره، مصدع مع راسي وصافي. كنشوف دابا هذيك الارض اللي في جنب الفيرمه عندي مشاركه انا وخويا الله يرحمه. قول زعما في حقي غادي نبني فيه شي سكره لجيهان لما تزوج بشاكيب. وملي هاد الزواج ما كاين شي منه خاصني نشوف كي ندير معاه.
4: اللي غادي دير معاه راه باين، رد عليه وحوز الارض كلها لعندك.
5: ايوا ولا ما قبل شي
4: ولاش بغا؟ هو مادام قطع العلاقه معانا يقطع معانا حتى اللي مشاركين معاه ويبعد من ساحتنا.
5: ايوا لكن لا بدا نجبد معاه الموضوع. في الحقيقه انا محتاج الارض كلها، منها نفكوا هاد الشركه لا تابع لا متبوع، ومنها نبقاو في التقار. كل واحد فينا يبقى حر ونقطعوا هاد العلاقة بصفة نهائية.
4: هاد الشيء الحاج المكي اللي خاصو يكون. السيد بين على كراهيته لينا، ما حاملنا ما قابلنا، ما خصو حتى حاجة تبقى قايمة بيناتنا. هو الله يسعده وحنا نسلو الشوكة بلادم.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 13 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة الهاشمي بن عمر، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، ماريا صادق، نزهة الرجراجي، سعاد خي، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، محمد خدي، سناء محي الدين، حميد زيان، وبن عبد الله الجندي. موسيقى الشعار محمد التاسفي، هندسة الصوت فاطمة ليتيمي، مونتاج ومكساج حميد زيان، ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM

تجبرنا حدبر من يكرم بنيته ولا قد تجبرنا حدبر.

0: 같은데.
1: Mamma,
0: mamma,

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعاتنا الفضليات، مستمعين الفضلاء الأعزاء، في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى، حيث نصغي للنغم وهو يروي لنا حكايا الروح، وهو يعبر ضفاف الوجدان مرصعا بيواقيت الإبداع وموشى بدرر الإمداع. موضوع حلقة اليوم بمشيئة الرحمن: المقامات حين تتكلم النغمة.

في هذه الحلقة مستمعين الأكارم وبإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبة المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني، تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات من سماته أنه دافئ حنون، يلامس الروح كأم تغني لطفلها وهي تهدهده لينام. أما مقام صبا فمقام الشجن الخالص بامتياز، يولد في حلة لحنية وكأنه بوح عاشق حزين أو تنهيدة قلب مكسور. أما مقام الحجاز ففيه من المسحة الروحية والتأملية الكثير، كأنه باب إلى الترانيم ذات البعد الصوفي، أو باب إلى مغازي الغربة بمعنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعينا الأعزاء نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا ما لا تحركه الكلمات والمجازات ويفعل ما لا تفعله فينا أثرا الخطب والكلام إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطويع هذه المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره في النهاوند رغم أن الكلمات ذاتها

بديهي مستمعاتنا مستمعينا الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة داخل اللحظة، وكأننا بصدد تناص لحظي صنعت جمالياته روح فنية ملهمة.

إلى اللقاء باسم فاطر الأرض والسماء، حيث الشعر يعانق النغمة فيوحي للنفس ببسمة، فيتجمل الآني بنغمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في صونه وعنايته وعونه ورعايته.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.